0: يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
1: لا،
0: أفتضمنين لي نزلا في الجنة؟
1: هات ما عندك.
0: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
1: كلا،
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشش الله إليه كما يتبشش أهل الغائب بطلعته. وما قولك في هذا أيضا؟ أفتقدرين عليه؟
1: سبحان الله، أتهزأ بي؟ بالطبع لا.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطي خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاته منتظر الصلاة. أفتضمنين لي ذلك كله؟
1: أعطني شيئا أطيقه وأقدر عليه.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
1: غلبتني، قم إلى صلاتك يرحمك الله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه

صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة

اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا برحمتك.

The blessing and peace of Allah be upon him. Once the Prophet, the blessing and peace of Allah be upon him, led us in the noon prayer and stood up after the second bow and did not sit down. The people stood up with him. When the prayer was about to end, and the people were waiting for him to say the salutation, he exclaimed, "Allah is the greatest," while sitting and prostrated twice before saying the salutation, and then he said the salutation. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن ابن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة ابن الحارث أن عبد الله ابن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

وهم لشر زرعوه حصيد.

له معنى مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. في هذا اليوم سنحلق مع الحبيب المصطفى في رحلة المعراج، وسنكون إن شاء الله معه في هذه الرحلة، وننظر ماذا نظر الحبيب عليه الصلاة والسلام في السماوات العلى. بالطبع احنا كنا نتحدث آخر شيء وآخر ألم وآخر عذاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو رحلة الطائف. فبعد رحلة الطائف، بعد وفاة خديجة، بعد وفاة أبو طالب، بعد الآلام اللي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد 10 سنوات من المآسي، أراد الله تعالى أن يفرج عن النبي عليه الصلاة والسلام ويمنحه رحلة، يعني هيك إجازة حلوة يغير فيها جو، يرجع من أول وجديد، يرى من قدرة الله تعالى ويعود بقوة جديدة إلى الأرض. فأراد الله تعالى أن يعرج بنبيه عليه الصلاة والسلام إلى السماوات، فكانت رحلة الإسراء والمعراج. هالحلقة طبعا شوي مميزة، يعني إحنا حنبدأها من بيت المرأة وحتنتهي في بيت المرأة إن شاء الله، ولكن بقى حنحلق مع النبي عليه الصلاة والسلام. بتحدث أم هاني إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده في البيت ونام في هالليلة عنده. طبعا الروايات بتقول إنه بل المعراج كان، أو الإسراء، لأنه بدأت الإسراء بعدين المعراج، الإسراء كان من شعب أبي طالب، وبعض الروايات بتقول لا، الإسراء كان من حجر إسماعيل. كل الروايات رواية واحدة الحقيقة، هو فعلا كان في بيت أم هاني بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، بنت عم أبو طالب، هو كان في بيته، وبيته هو في شعب أبي طالب أصلا. والنبي لما بيحدث عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بيقول انفرج السقف ونزل الملك فأخذني إلى الحجر، يعني هي أول نقلة من بيت أم هاني إلى الحجر، وهناك ركبت البراق. من عند الحجر ركب صلى الله عليه وسلم البراق. طبعا العلماء بيتحدثوا عن البراق، والنبي شبهه بأنه هو شكل، ما قال أنه هو حيوان، لكن هي المواصلات الموجودة عندهم فهي مواصلات، فشبهه تقريبا بالبغل اللي هو هذا القياس. يعني نحن بنقدر نشبهه هيك بصاروخ، ممكن يكون عابر للقارات، ممكن يكون مركبة فضائية، الله أعلم، وخاصة أنه اسمه البراق. فمن هون أخذ العلماء لفتة حلوة أنه براق يعني هو مثل البرق، يعني هو بسرعة الضوء، يعني يمكن هو 300,000 كيلومتر بالثانية، الله أعلم. هلأ نحن هيك عم نفسر ونقول ممكن حتى نقربوا لأذهاننا، لكن ممكن بعد 1000 سنة يمكن، إذا لسه ما قامت القيامة طبعا، يجوا بعد ما أقوام يفسروها يمكن شي عندهم صواريخ عابرة للمجرات، يمكن، الله أعلم. المهم فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب البراق. البراق إذن هو خلق من خلق الله تعالى، ركبه النبي. الرواية بتقول إنه لما النبي بده يركب البراق فالبراق اهتز، فعدوا يفسروا ليه اهتز البراق، قال خاف من النبي، قال رجف. فبيقول لك لا، إنما هي هزة الطرب أن ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قصيدة جميلة جدا أنا بحبها وبحب كررها، وبتحفنا فيها النقشبندي دائما بصوته نسمعها في المآذن، بيقول يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء، أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء، وفد الأمين إلى الأمين يزفه بشرى، هي التكريم والإعلاء، خضع البراق مهابة وتجلة، ومشى إليك وما به استعصاء، وكأنما ملك السرور زمامه، فاهتز حتى هزه الخيلاء. بهذا الشعر بردد دائما الصوت العذب النقشبندي رحمة الله تعالى عليه كيفية ركوب النبي عليه الصلاة والسلام بالبراق. وطبع البراق إلى بيت المقدس، صلى ركعتين بالأنبياء، ثم عرج إلى السماء. العروج بقى جميل مع البراق، شيء ثاني. قال كأنه، يعني بتشبيهنا نحن، كأنه السلم له درجات، مرقات من فضة ومرقات من ذهب، مرقات من فضة ومرقات من ذهب، أطرافه 2 كل منضد باللؤلؤ والمرجان والزبرجد بكل الألوان، الأحمر الأصفر الأخضر، ألوان الطيف كلها. يعني هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أخذت بصره وهو حدث عن هذه الرؤية. بالطبع في بالنسبة للمعراج روايات كتير، وكتير في روايات ما هي صحيحة، يعني في كتير روايات مدسوسة ومشروحة وموضوعة، إحنا ما بناخد بكل هالروايات، بناخد الروايات الصحيحة فقط اللي هي وردت في البخاري أو كتب الصحاح، ومنستأنس ببعض الروايات للأمور اللي بتشرح أو بتفسر بعض المواقف. فالمهم وصف النبي هذا السلم وهذا المعراج اللي عرجوا فيه إلى السماء، قال وهو معراج الروح. كل إنسان لما بيتوفى تطلع روحه على هذا المعراج، هذا إذا كان صالح، أما إذا ما كان صالح فلا، روحه ما بتشوف هالمعراج ولا بتعرج على هذا المعراج. المهم عرج النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل إلى السماء، وبتعرفوا كيف لقى في أول سماء سيدنا آدم إلى أن وصل إلى السماء السابعة فالتقى بسيدنا إبراهيم، فوجد إبراهيم جالس ومسند ظهره على البيت المعمور. شوف يا الجلسة الاستراحة وين؟ في سابع سماء. سيدنا إبراهيم رحب بالنبي عليه الصلاة والسلام. والحلو في سيدنا إبراهيم لذلك بيصلني أنا منه هدية، وبيصلك إليك وبيصلك إليك وبيصل لكل إنسان هدية من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أمرين اثنين وعنايتين تنتين من سيدنا إبراهيم لكل أمة محمد. أول شيء بيقول له يا محمد أنت قادم على ربك، وإن أمتك أضعف الأمم وآخر الأمم. كل الأمم سبقوا، لكن آخر شيء أمتك، وهي أضعف الأمم وآخر الزمان. فإذا استطعت أن تجعل جل حاجتك في أمتك ففعل. يعني أنت بدك تسأل ربك، فاسأله عن شو؟ عن أمتك. أنت معروف مقامك وأنت ربك رفعك وخلص، لكن المشكلة في اللي بدهم يجوا بعدك، نحن يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم وصى سيدنا محمد فينا، فشو المفروض يكون نحن مقابل لسيدنا إبراهيم منا؟ إحنا شو بدنا نقدم له؟ ما فينا نقدم له شيء لإبراهيم غير إنه نسمع كلامه ونطيع كلامه ومثل ما وصانا نسمع. فإذا هي وصية للنبي عليه الصلاة والسلام. الوصية الثانية، إبراهيم قال لمحمد عليه الصلاة والسلام بلغ أمتك عني السلام. يعني سيدنا إبراهيم عم يسلم علينا، سيدنا إبراهيم عم يسلم عليكم، عم يسلم على كل أمة محمد، كل من آمن بالله وملائكته وأنبيائه وبمحمد وباليوم الآخر. بلغهم السلام عني سيدنا إبراهيم، قولوا عليك السلام يا سيدنا إبراهيم، وهذا عم يسلم علينا فنحن من رد السلام. وبلغهم أن الجنة قيعان وأرضها خصبة. شو قيعان؟ يعني فارغة، جنة كبيرة كبيرة لكن تربتها خصبة، لكن فارغة ما فيها شجر، جنتك أنت، لأنه كل إنسان إله مخصص له مكان في الجنة ومخصص له مكان في جهنم على فكرة. يعني فأنت حسب عملك، كل ما عملتي صالح بتقتربي من مقامك في الجنة، كل ما عملتي سيئ بتروحي بتنحرفي إلى مقامك في جهنم. وهذا بيرسوه إذا ما رحتي على جهنم، إن شاء الله ما بنكون من أهل جهنم، بيرسوه أهل جهنم. وإذا كان واحد انكتب عليه جهنم وما كان من أهل الجنة بيرسوه، حتى بياخدوا جنة يرسوه عنه بيكون هو من أهل النار. فسيدنا إبراهيم عم ينصح إنه الجنة قيعان يعني فارغة، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هي هدية من سيدنا إبراهيم. إذا إبراهيم عم يقدم لك هدية، أي حدا بيجيب لك هدية أنت بتحبي تبادي وتردي له على هديته. طيب شو منرد على سيدنا إبراهيم؟ شو منقدر نقدم له؟ إنك تسمعي هالكلام وتستخدمي هالتسبيحات، تاخديها وتسبحيها في الليل والنهار، وتتذكري سيدنا إبراهيم وتصلي على إبراهيم مثل ما منصلي على كل الأنبياء، سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فسيدنا إبراهيم كان جالس وواضع ساند ظهره إلى البيت المعمور. شو هذا البيت المعمور؟ تعرفوا هو كعبة أهل السماء، هو مثل الكعبة بالأرض ولكن هي في السماء. يطوف حول مين؟ الملائكة اللي وأرواح الأنبياء والصديقين والصالحين يطوفون حول البيت المعمور. بعد البيت المعمور وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى يعني شجرة عظيمة جدا. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها ما أحد يستطيع أن يصفها من حسنها. شو غشيها؟ خدي بقى المفسرون شو قالوا. قالوا غشيها فراش من ذهب، شجرة ضخمة جدا جدا جدا، هيك في السماء في الهواء الله أعلم وين جذورها وين فروعها. غشيها فراش من ذهب، يعني نحن كنا بمكة وعم يتعذب المسلمين بالحديد وبالنار، الآن صرنا وين؟ في السماوات. كلها بقدرة الله تعالى، كلها ربك حابب بقى يغير لنا هيك الطبقة ويعطينا شيء من الروحانيات ويرفعنا مقامات عالية إن شاء الله إذا كنا على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت أيامنا مثل أيام النبي عليه الصلاة والسلام ومثل أيام صحابة رسول الله ومثل أيام الصحابيات مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وهي طبعا اسمها سدرة المنتهى لأنه عندها ينتهي علم الخلائق، ولا أحد يستطيع أن يتجاوزها ولا أحد يعلم ما بعدها. لذلك لما وقف سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام عند السدرة وقد غشيها كما قلنا من أنوار الله تعالى ومن سبحات نور وجه الله تعالى ومن الملائكة التي وقفت على أوراق هذه الشجر ما بين ملك قائم وملك مسبح وملك ساجد، فانصور هذا المنظر الرائع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد غشيني من كل طيف لون، من كل ألوان الطيف عليه الصلاة والسلام. قال حتى إذا كنا عند السدرة فوقف جبريل وقال يا محمد تقدم، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال هنا تفارقني؟ هذا مقام يترك الخليل خليله؟ يا جبريل وين تاركني؟ لوحدي في السماوات. فقال سيدنا جبريل وما منا إلا له مقام معلوم. قال الآيات الثلاثة بسورة الصافات وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن المسبحون، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. الآيات الثلاثة الله أنزلهم على النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، حكاية عن الملائكة اللي كانت مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الرحلة، جبريل وغيره من الملائكة. فتوقفوا الملائكة واجتاز النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اجتاز المكان اللي مهيأ أن يخاطب منه ربه، يعني ما منقول إنه اجتاز لحتى يوصل لعند الله تعالى، لا، الله ما له مكان محدد لأنه يقدر النبي يشوفه أو يخاطبه أو يحادثه، لا، إنما ليتهيأ النبي عليه الصلاة والسلام. يقال أنه اجتاز 70,000 حجاب من النور حتى وصل إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، قال فوقف يخاطب ربه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فتذكرت أن لا أحد يدخل على الملك إلا بتحية. طب أنا داخل على حضرة الله تعالى، طب شو بدي سلم عليه؟ فألهمني الله تعالى التحيات لله، الصلوات الطيبات المباركات لله. فرد الله تعالى عليه السلام قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يشرك أمته في هذا المقام، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكبرت الملائكة وصرخ جبريل وكل الملائكة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول. أول لقاء بين النبي وبين الله تعالى هو اللي نحن منقوله في تحياتنا وفي صلاتنا. شو ارتباط المعراج في الصلاة؟ لأن الصلاة هي معراج لروحك، لأنه لحظة اللي أنت بتوقفي بتصلي وتوقفي بين يدي الله تعالى، بهاللحظة اللي أنت بتوقف بين إيدين ربك وقتها بتعرج روحك إلى الله تعالى. لذلك بيقولوا العلماء أن الوقوف في الصلاة هو أدب واستعداد لدخول الحضرة مع الله تعالى، والركوع هو مقام الأدب بين يدي الله، والسجود هو مقام القرب. فأنت أقرب ما يمكن إلى السجود، ومن لا يحسن الأدب لا يستحق القرب. اللي ما بيعرف الأدب فما بيدخل إلى حضرة الله تعالى. المهم النبي عليه الصلاة والسلام خاطب ربه. هون بقى ما في أحاديث صحيحة 100% تأكد شو نوع الكلام اللي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في أحاديث بتأكد بنزول الآيات اللي هي آخر سورة البقرة. فالله تعالى على هيئة الشكر والتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى أراد أن يشرك الأمة معه، قال والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فقال الله تعالى كيف تلقوا الآيات؟ عم يسأل عنا، عن الصحابة اللي كانوا معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقال جبريل يا محمد، احنا قلنا أنه جبريل فارقه من بعيد، لكن بقى في السماء تختلف النظريات عن في الأرض، ممكن يكون في خطاب، طريق تواصل بالخطاب بين سيدنا جبريل وبين النبي، وحي داخلي ممكن. فسيدنا جبريل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال سل تعطى، سأل شو بدك أوام، أنت في مقام السؤال ومقام العطاء. فقال النبي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال جبريل: قد أعطيت ذلك، قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان، فسأل شيئا آخر، سأل كمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: فاستجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم. لذلك الرواية عن سيدنا ابن مسعود يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج أعطي ثلاث عطاءات من الله تعالى، هي فرض الصلاة، فرضت الصلاة مثل ما بتعرفوا في المعراج، وخواتيم سورة البقرة هدول الآيات، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات. المقحمات يعني الكبائر اللي بتقحم الإنسان وبتقحم صاحبها في جهنم، لو عامل كبائر وتاب الله بيغفر له وبيتوب عليه وبيدخله الجنة. طبعا هذا عطاء من الله تعالى. فلذلك بهذا الموقف وموقف اللقاء بين الله وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا الشاعر بيحطه بقصيدة من الشعر وبأبيات من الشعر جميلة جدا، يقول: وسريت مسر البدر يسطع مشرقا للكائنات فتنجلي الظلماء، شرفت بك السبع الطباق وكبرت أملاكها وتباهت العلياء، والعرش مغتبط بذاتك راقه أدب وحلم، نلته وحياء ووقفت تستمع الخطاب، وقد بدت سبحات وجه الله والآلاء، فمن العلي مواهب ومكارم ومن النبي تحية وثناء. هذه الأبيات الجميلة الرائعة طبعا بتعبر دائما عن هذا اللقاء. ونزلت الآيات الكريمة بقول الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الحقيقة يعني هاللقاء هاد اللي كان بين الله تعالى وبين النبي عليه الصلاة والسلام أوحى كتير للشعراء بمعاني جميلة جدا، وصار كل واحد يتمنى. أكيد أنتوا بتتمنوا هيك لقاء، ما بتتمنوا لقاء خاص بينك وبين الله تعالى هيك دغري؟ هذا حيكون إن شاء الله. لذلك ادعوا تكون أسعد لحظات حياتكم لحظة لقاء الله تعالى، أن يلقاك الله ويلقاك الله وأنت وهو راض عنك وهو مبتسم لك وهو ضاحك لك، فهذا أجمل لحظات اللقاء. لذلك ابن الفارض بسطرها بأبيات كمان حلوة، بيقول: ذاب قلبي فأذن له يتمناك وفيه بقية لرجاك، أبقي لي مقلة علي يوما بعد موتي أراك، علم الشوق مقلتي سهر الليل فصارت من غير نوم تراك. صار يتوقع الإنسان رؤية الله تعالى، مو رؤيته كشكل لا، ولكن نحن نتمنى ونشتاق، أصلا شوقنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى رؤية الله تعالى. لذلك أنا حبيت أجعل هالحلقة هي خاصة بهذا اللقاء، يعني إذا حياتنا كلها منصرفة من أجل نصل إلى هذا اللقاء فرخيصة حياتنا في سبيل أن نلتقي بالله تعالى في لحظة من لحظات الرضا ولحظة من لحظات المناجاة مع حضرة الله تعالى. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما انتهى من الحديث وأمر الله تعالى أن يعود، فتصوروا أدي فرق وين كان في بين مكة وبين هالكفار واللي عم يعذبوه وإلى السماء، وهلأ ارجع يا محمد لعند الكفار من أول وجديد، ورجع إلى الأرض ورجع إلى العذاب. فقال: يا رب أبقني عندك، خليني عندك، العادة عندك حلوة كتير، شو بدي رد انزل ساوي بمكة؟ فقال: يا محمد أنت رسولي، وإن دمت عندي ما بلغت رسالتي، ولكن عطاء من الله تعالى لمحمد ولكل مصلي، كل واحد بيصلي في لحظة صلاتك هذا لك هذا اللقاء ولك هذا المعراج. لو نسأل أنفسنا يا ترى احنا عم نعيش المعراج في صلاتنا؟ لما عم نصلي ولا بس عم نصليها لأنها فرض علينا لنخلص من الفرض وبس. شوفي هذا الجمال ما بتقدري تشعريه إلا إذا أعطيتي الصلاة حقه من الوقت، من التأني، أو في قيام الليل. فعلا بتشعري فعلا بمعراج وبتتمني هذا الموقف مع الله تعالى. لذلك يعني في بعض مناجاتي كمان أنا بحب ناجي الله تعالى بهذا القول، أقول: مولاي، حبيبك في معراجه قال: ربي أبقني عندك. وأنا في ساعة معراجي أقول: ربي أبقني عندك. ساعة المعراج يعني لحظة الصلاة، أنت أيام بتكوني في صلاتك شعرة بخشوع، فبتتمني تطول اللحظة هاي، ما بتتمني تسلمي لأنه مو دائما بتحصل لك. ربي أبقني بين يديك، فكلي معك وإليك، دعني أعيش في ذكري وأغيب أغيب في فكري، ولو تدري بحار النور في صدري، تسقيني وترويني، فأحيا أحيا ساعاتي كأحلى ساعات عمري، وأضم جوانحي نحوي، وأطوي الكون في كفي، وأخفي الوجد في صدري ويغمرني، دفء الحب يغمرني ويسري في شراييني، ولا أدري فحالي لم يعد حالي، وطيب الوصل أنساني أيامي وأزماني، ويسحرني نداء منك يغريني: ألا اقتربي ألا اقتربي، فصفو الحب يدنيك إلى قدسي ويدليك، وفي كنفي فآويك، وعيني لم تزل عيني تغطيك. بالطبع يعني لحظات بعيشها الإنسان بينه وبين ربه ممكن تكون خاصة، ممكن ما يحكيها لأحد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تحدث بكل شيء من هذه الرحلة، قد تكون من باب أنه سر بينه وبين الله تعالى، كما قال الشاعر: ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم. إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار أو أي إضافات ممكن إحنا نسمع.
1: دكتورة، بس الآية من سورة النجم شو معناها تبع
0: لقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ هالآية صار فيها شوفي خلاف كبير بين العلماء، إنه هو شو رأى محمد، وبعضهم قالوا هو رأى الله تعالى، وهذا صاحب المذهب أهل البيت وسيدنا ابن عباس إنه النبي رأى الله. أصحاب المذاهب الأخرى وهن اللي كانت زعيمتهم عائشة بتقول لا، النبي ما رأى الله تعالى أبدا، لأنه هالآية استدلت فيها السيدة عائشة إنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لو كانت رؤية الله، لو النبي رأى الله تعالى لكان ذكرت في القرآن، هذا أجمل يعني أهم حدث ينذكر، إنه النبي شاف الآيات صح، شاف الجنة. وعلى فكرة حديث الجنة صحيح، شو رأى في الجنة، ورأى نهر الكوثر، ورأى كيزان نهر الكوثر، ورأى الحوض، لكن أحاديث جهنم ما هي صحيحة والحمد لله. يعني هذا بيفرحنا إنه هي حديث الجنة صحيح، أما ما بتذكروا بتسمعوا كتير من روايات قد تكون موضوعة أو شيء عن عذاب أهل جهنم، هو جهنم صحيحة ما في خلاف، لكن في رحلة المعراج ما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى هذه الآيات. إذن فرؤية الله تعالى بقيت موضوع يعني بين العلماء. نحن إذا نظرنا إلها من منظار آخر، أنا كامرأة مثلا أنا أحب أن أرى الله تعالى، أتمنى أن أرى الله تعالى، لذلك في لحظات مناجاتي وفي لحظات خلوتي مع الله تعالى كمان بطلب من الله هذا المقام، مثل ما طلبه سيدنا موسى عليه السلام أول من طلب. بعدين ابن الفارض اللي يعتبر سلطان العارفين يسموه سلطان العاشقين طلب رؤية الله تعالى، فلذلك إحنا على خطاهم كمان نطلب، مثل ما هن عاشوا أيامنا الحلوة إحنا منعيش هالأيام مع معراج النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات، والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الدنيا وحقيقتها. إن ميزان السعادة في كتاب الله العظيم، وإن تقدير الأشياء في ذكره الحكيم، فهو يقرر الشيء وقيمته ومردوده على العبد في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. هذه هي حقيقة الحياة وقصورها ودورها ومناصبها. إن من تفاهتها أن تعطي الكافر جملة واحدة وأن يحرمها المؤمن ليبين للناس قيمة الحياة الدنيا. إن عتبة بن غزوان الصحابي الشهير يستغرب وهو يخطب الناس الجمعة كيف يكون في حالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سيد الخلق يأكل معه ورق الشجر مجاهدا في سبيل الله في أرضى ساعات عمره وأحلى أيامه، ثم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أميرا على إقليم وحاكما على مقاطعة. إن الحياة التي تقبل بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم حياة رخيصة حقا. سعد بن أبي وقاص يصيبه الذهول وهو يتولى إمرة الكوفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أكل معه الشجر يشويه ثم يسحقه ثم يحتسيه على الماء. فما لهذه الحياة وما لقصورها ودورها تقبل بعد إدبار الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي بعد ذهابه صلى الله عليه وسلم. وقال الحق في كتابه العزيز: وللآخرة خير لك من الأولى. إذن ففي الأمر شيء وفي المسألة سرة، إنها تفاهة الدنيا فحسب. لما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المشربة ورآه على حصير أثر في جنبه، وما في بيته إلا شعير معلق، دمعت عين عمر. إن الموقف مؤثر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الناس وإمام الجميع في هذه الحالة. ثم يقول له عمر رضي الله عنه: كسرى وقيصر فيما تعلم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا عمر يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ إنها معادلة واضحة وقسمة عادلة، فليرضى من يرضى، وليسخط من يسخط، وليطلب السعادة من أرادها في الدرهم والدينار والقصر والسيارة، ويعمل لها وحدها فلن يجدها، والذي لا إله إلا هو. وجاء في القرآن الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وقال أحد الشعراء: عفاء على دنيا رحلت لغيرها، فليس بها للصالحين معرج. ولكن مفتاح السعادة كلها إذا عرفت الله وسبحته وعبدته وأنت في كوخ، وجدت الخير والسعادة والراحة والهدوء.
2: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم.

أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا اغفر لنا.

نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك بغض

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 25 من سورة آل عمران، ومع الآية 92، وهي قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أيها الإخوة، البر هي طاعة الله ثم الجنة. من معاني البر الطاعة والجنة. من معاني البر أيضا مطلق عطاء الله، فإذا أعانك أن تطيعه فقد أعطاك شيئا تسعد به إلى أبد الآبدين، إذا أعانك أن تطيعه، وهو ينتظر أن تطلب العون منه وتسأله العون كل يوم مئات المرات: إياك نعبد وإياك نستعين. فمطلق طاعة الله عطاء من الله كبير. ألم يقل يوسف عليه السلام: رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين؟ الجاهل هو الذي يعصي الله، والعاقل هو الذي يطيعه، وما كل ذكي بعاقل. الذكاء قد يعينك على جمع الناس حولك، وقد لا تكون على الحق تجمعهم لمصلحة، والذكاء يعينك على جمع الأموال الطائلة، وقد لا تكون قد جمعتها بحق، فقد تغادر الدنيا وأنت فقير، بل أنت أفقر الفقراء. الذكاء قد يعينك على أن تكسب مودة الناس في حياتك تحقيقا لمصالح، وقد لا تكون على حق أيضا، لكن العقل يعينك على معرفة الله وعلى طاعته وعلى العمل لجنة عرضها السماوات والأرض. العقل يعينك على أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك، لذلك ما كل ذكي بعاقل. البر من معاني هذه الكلمة طاعة الله، وحينما تكون مطيعا لله فقد حققت الهدف من وجودك، وقد حققت عبوديتك لله عز وجل، وأنت في أعلى مقام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سدرة المنتهى قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهو في أعلى مهمة وهي الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن البر طاعة الله لأنها سبب عطاء الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تعرف هذه الكلمة بسبب العطاء، وتعرف هذه الكلمة بنتيجة السبب. سبب العطاء الطاعة، ونتيجة السبب الجنة. فالبر الجنة، والبر الطاعة. وقد قال بعض فقهاء اللغة إن في العربية اشتقاقا نادرا، أن حرف الباء وحرف الراء المشددة إذا اجتمعا يعني السعة، فالبر اليابس والحركة فيها واسعة، مع أن البحر أوسع لكن الحركة عليه مقيدة. والبر القمح أوسع إنتاج غذائي في الأرض، 450,000 نوع فيه للبر للقمح. البر الإحسان، والبر اليابسة، والبر القمح، وهذه الكلمة مثلثة عند علماء اللغة. هنا البر، البر الطاعة، والبر الجنة، أحدهما سبب والآخر نتيجة. لن تنالوا البر، لن تدخلوا الجنة، لن يسمح لكم بدخولها، لن تصلوا إليها إلا بثمن. من طلب الجنة بلا ثمن فقد استهزأ بالله عز وجل. طلب الجنة من دون ثمن ذنب من الذنوب. جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا تكون إلا بثمن كبير، بثمن باهظ. هذا الثمن هو أن تكبح جماح نفسك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة لها ثمن باهظ في الدنيا. أيها الإخوة، لن تنالوا البر، لن تستطيع أن تكسب طاعة الله، لن تستطيع أن تكسب معونة الله على طاعته، لن تستطيع أن تكتسب معونة الله على طاعته إلا إذا دفعت ثمن هذه الطاعة، أن تؤثر ما عنده على الدنيا حتى تنفق مما تحب. أحيانا الوقت ثمين، ولا سيما في هذه الحياة، مشاغل، متاعب، مهمات، خطط، أهداف، برامج أعمال. حينما تقتطع من وقتك الثمين وقتا لطلب العلم، وقتا لحضور مجالس العلم، وقتا للدعوة إلى الله، وقتا للأمر بالمعروف، وقتا للنهي عن المنكر، وقتا لقراءة القرآن، أنفقت مما تحب. قد تجد عند بعض الناس أثمن شيء هو الوقت، فإنفاق الوقت في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله وفي خدمة الخلق وفي طلب العلم وفي تربية الأولاد، هذا شيء ثمين جدا، وأنت تحبه هكذا ينبغي أن تنفقه. وقد يكون المال ثمينا جدا عند بعضنا، فلن يصل إلى ما عند الله من عطاء في الدنيا والآخرة إلا بإنفاق المال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد تكون لك، يعني لك شأن كبير في المجتمع، وأنت لست بحاجة إلى أحد، مكتفي ماليا واجتماعيا ونفسيا. يأتيك إنسان يقول لك: أتذهب معي إلى فلان؟ تكلمه لي، وتتمنى أنت ألا تذهب وألا تبذل ماء وجهك أمام هذا الإنسان، لكن رضاء الله يغلب عليك فتبذل من جاهك. هناك من يبذل من ماله، وهناك من يبذل من وقته، وهناك من يبذل من جاهه. وقد يمرض الأب أو الأم، فحينما تسهر على راحتها أو راحته، وحينما تضيع فراشك الثمين، يعني مقابلة لهذا الإنسان بالإحسان، هذا شيء ثمين. أن تنام على فراش وثير، وأن تستغرق في نوم عميق، لكن من كان عنده مريض ينبغي أن يسهر على راحته، فأثمن شيء عند هذا الإنسان النوم، ينبغي أن يدع الفراش. من أجل رعاية هذا المريض. الفكرة أن الله عز وجل غاية كل المؤمنين، وهذه الغاية العظمى لن تنال منها شيئاً، لن تنال رضاها، لن تنال توفيقها، لن تنال تجليها، لن تنال مباركتها لك إلا بطاعتها وإنفاق الشيء الثمين. وكل واحد منا عنده شيء ثمين يحرص عليه، لا بد من إنفاق هذا الشيء الثمين. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أحيانا النوم شيء ثمين، المال شيء ثمين، الوقت شيء ثمين، الجاه شيء ثمين. أما حينما ترى نفسك مستعدا لإنفاق وقتك وإنفاق مالك وإنفاق جاهك وإنفاق راحتك في سبيل إرضاء ربك، الآن دفعت جزءا من سبب دخول الجنة. لا أقول دفعت ثمن الجنة، لأن الجنة لا تقدر بثمن. دخول الجنة محض فضل من الله، بينما دخول النار محض عدل منه. أيها الإخوة الكرام، أن تتمنى دخول الجنة هذه بضاعة الحمقى. يا رب نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان. أن تمسك يدك عن الإنفاق ومعك المال الوفير لن تذوق ريح الجنة. أن يكون بإمكانك أن تقيم العدل بين الناس لأنك قوي ولا تحب أن تدخل في هذه المتاهة طلبا لراحة نفسك، لن تذوق الجنة. إذا كان بإمكانك أن تقيم العدل بين الناس، إذا كان بإمكانك أن تزيح عن الناس بعض البؤس، إذا كان بإمكانك أن تمد الناس ببعض المال، إذا كان بإمكانك أن تنطق بكلمة الحق التي هي سبب سعادة البشر، إذا أحجمت عن النطق بكلمة الحق، أو إذا أحجمت عن أن تنفق المال، أو إذا أحجمت عن أن تبذل الوقت الثمين في سبيل عمل صالح، فتربص، والطريق إلى الله عندئذ ليست سالكة. هذه الآية أيها الإخوة يقابلها آية أخرى تقسم الظهر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني إذا كان شيء في الدنيا أغلى عندك من طاعة الله، إذا كان مال تكسبه من الغش، من غش المسلمين، هذا المال أغلى عندك من طاعة الله ونفع المسلمين، اعلم علم اليقين أن الطريق إلى الله ليست سالكة. إذا كان إرضاء زوجتك وهي تحقق لك متعة الدنيا أغلى عندك من طاعة الله فتربص، فإن الطريق إلى الله ليس بسالك. إذا كان بيت تسكنه تغتصبه، هذا البيت المريح أحب إليك من أداء الحقوق لأصحابها فتربص، فإن الطريق إلى الله ليس سالك. لن حتى تنفقوا مما تحبون. سمع هذه الآية أحد أصحاب رسول الله، وكان عنده بستان جميل جدا، بستان فيه نبع عذب، وفيه ظلال وارفة، وفيه أشجار مثمرة. كان إلى جوار المسجد ببيرحاء، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن هذا البستان أحب مالي إلي وهو في سبيل الله، تضعه لمن تشاء. هكذا كان أصحاب النبي. أصحاب النبي عليهم رضوان الله وعلى النبي الصلاة والسلام ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا ببذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. يعني نطلب من بعض الإخوة أن يأتي إلى درس الجمعة فقط، أن يأتي فقط، ماذا يبذل؟ اجلس، وفي تدفئة وفي ماء بارد وفي كلام واضح وفي تكبير صوت وفي ترحيب وفي ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ ماذا قدمنا؟ يعني لمجرد أن تمشي في طريق الإيمان الناس يحترمونك ويعظمونك ويبجلونك، وفلان الله ينفعنا ببركاته، وفلان ماذا قدمت أمام ما قدم الصحابة الكرام؟ أنفقوا وقتهم، أنفقوا مالهم، تركوا بلادهم، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، كانوا مع النبي في السراء والضراء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أسلم أحد الأعراب واشترك في غزوة مع رسول الله، فأعطي غنيمة، قال ما هذا؟ قالوا هذه غنيمة لك من الحرب. قال ما على هذا أسلمت؟ أنا أسلمت على الذبح، على أن أذبح في سبيل الله. ماذا قدم المسلمون لدينهم؟ ماذا قدموا لبعضهم؟ ماذا قدموا إعلاء لكلمة الله؟ ماذا قدموا حلا لمشكلات الفقراء؟ ماذا قدموا حلا لمشكلات الشباب؟ ماذا قدموا حلا للأيتام للأرامل؟ ماذا قدموا؟ كل واحد ينتمي إلى ذاته، إلى مصالحه، يحب أن يعيش وحده وأن يأكل وحده وأن يستمتع بالحياة وحده وعلى الناس السلام. هذا النموذج من المسلمين لا يستحق نصر الله عز وجل، هذا النموذج لا يستحق أن يكون الله معنا ولا أن يقهر أعداءنا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشيء الذي تحبه، أحيانا مجيئك إلى مجلس العلم يقوي هذا المجلس، أنت دعم للحق، لك مكانة، لك شأن. فإذا جئت إلى بيت من بيوت الله وجلست بين الناس مستمعا لدرس العلم، أنت بهذا تدعم مجلس العلم، تدعم الحق. أن تعاون أخاك المسلم، أن تهيئ له عمل، أن تبحث له عن فرصة عمل، أن تيسر له زواج، أن ترعى طالب العلم، هذا دعم للحق. ماذا أنفق المسلمون؟ أيها الإخوة الكرام، أبواب الخير مفتحة على مصاريعها، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، لكن البر الذي نطمح إليه جميعا، لكن البر الجنة التي هي مقصدنا جميعا، لن نصل إليها ولن ننالها إلا أن ننفق شيئا نحبه. يعني قديما كما كنت أسمع، ليس الآن والحمد لله، يعني قطعة الأساس المهترئة هي ترسل للمسجد، السرية القديمة المتكسرة إلى المسجد. هناك أناس لا يقدمون إلا شيئا باليا لا قيمة له. والله واحد دفع زكاة ماله أحذية، كل فرد نمرة، توكات عنده، قدم زكاة ماله، من يلبس حذاء كل فرد نمرة؟ مين يلبس؟ يعني سجلها على الله زكاة وأنهاها. هناك من يقدم طعام لا يؤكل، يطعمه للفقراء، ثياب مهترئة، هكذا ألف الناس. أن يقدم شيئا زهد فيه، أعرض عنه، لا يحبه، هذه الأكلة لا يأكلها، هذه الثياب لا يلبسها، هذه قطعة الأساس لا يستهلكها، ادفعوها إلى الجامع. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه هدية إلى الله. أيها الإخوة، آية دقيقة جدا، الذي يحب المال طريقه إلى الله إنفاق المال، والذي يحب المكانة العالية في المجتمع طريقه إلى الله أن يكون مع الضعفاء. كل واحد يحب أن يكون مع الأقوياء في مجالسهم، في نزهاتهم، في ولائمهم، في حفلاتهم، ومع الأغنياء أيضا. لكن المؤمن يحب أن يكون مع المؤمنين ولو كانوا فقراء، ولو كانوا ضعفاء، ولو كانوا في أحياء فقيرة بعيدة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنال عطاء الله، لن تنال توفيقه، لن تنال دعمه، لن تنال تجلي الله عز وجل، لن تنال سكينته، لن تنال أن تحف بك الملائكة، لن تنال أن تتنزل عليك رحمات الله إلا إذا أنفقت شيئا تحبه. يعني أكثر الناس على الفضل، في عنده وقت فراغ بيحضر درس علم، قاعد مع أهله مرتاح، في علاقة طيبة، إذا في خصومة مع زوجته بيجي على الجامع، إذا ما في خصومة قاعد معها مرتاح. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيها الإخوة، لعل هذه الآية تحثنا على بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. شيء تحبه ينبغي أن تنفقه، طعام تحبه، لباس تحبه، وقت ثمين جدا تنفقه في طاعة الله. لك مكانة رفيعة تذهب مع أخ ضعيف كي تكلم له شخصا يعود عليه بالخير. هذا هو خلق المؤمن، البذل. بل إن المؤمن لأن عقيدته سليمة، ولأن إيمانه قوي جدا، ولأنه عرف أنه مخلوق للجنة، وأن ثمن الجنة في الدنيا. والدليل أهل الجنة وهم في الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يعني لو فرضنا للتقريب، طبيب ألمعي دخله فلكي، يعني له دخل مخيف، ومتمتع بصحة وبمكانة وببيت وبعيادة فخمة، كل شيء مأمن، مر أمام جامعته التي درس فيها. لولا هذه الجامعة، لولا أنني دخلت إلى هنا طالبا، لولا أنني سهرت الليالي فوق الكتاب، لولا أن أساتذتي علموني، لما كنت في هذه المكانة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فالمؤمن صاحب العقيدة السليمة واليقين القوي، مؤمن أنه مخلوق للجنة، وأن حياته هنا من أجل أن يدفع ثمن الجنة، وثمن الجنة عمل صالح. لذلك المؤمن بنى حياته على الإعطاء، الكافر بيأخذ. قرأت عن النمل أن في النملة جهازين، جهاز صب دفع وجهاز مص، فإن كانت النملة جائعة يمكن أن تأخذ من رحيق أختها غذاء مباشرا، تستخدم جهاز المص، وإذا كانت شبعة يمكن أن تعطي أختها من عصير هضمها عن طريق جهاز الضخ، فالنملة تمص وتضخ. أما في أشخاص تمص فقط ما بيضخ أبدا، ما في منه شيء أبدا، أخذ يأخذ من الناس أموالهم، يحتال عليهم، يكذب عليهم، يغشهم في بضاعتهم، أينما توافر له مال يأخذه. أما المؤمن بالعكس، بنى حياته على العطاء، لأن العطاء ثمن الجنة. وأكبر دليل، الإنسان حينما يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على شيء واحد، على عمل صالح أكثر منه. والدليل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فالمؤمن بحسب إيمانه وقناعاته، أعظم شيء يفعله في الدنيا أن يعطي، لذلك من الصعب جدا أن يفهم كافر طريقة حياة المؤمن. حياة المؤمن عطاء بلا ثمن، يعطي من كل شيء، وهو أسعد الناس بالعطاء. يأتي كافر أفقه ضيق مادي، كيف تعطي بلا ثمن؟ بلا ثمن. وكلما اقتربنا من الغرب، وكلما تشبعنا بثقافة الغرب، وكلما عظمنا الغرب، وكلما أكبرنا الغرب، وكلما تغذينا بقيمهم، نصبح مثلهم ماديين، لا يمكن أن نقدم شيئا بلا ثمن أبدا، لا يمكن. قد يبيع بيته المريض من أجل أن يأخذ الطبيب رقم فلك، وهو ليس بحاجة إلى هذا المال، لكن هيك أي ثمن العملية، بيع بيتك اصطفل، ما في رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام، واحد من كتاب المسلمين قدم له كتابا قال: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القضيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجته والعدل شريعته والحب فطرته والسمو حرفته ومشكلات الناس عبادته. أنت كمؤمن ينبغي أن تعيش لمبدأ، ينبغي أن تبذل كل شيء في سبيل الله، وحينما تفعل هذا يتولى الله شؤونك. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. حينما تتمنى إرضاء الله عز وجل يحفظ الله لك وقتك، ويحفظ الله لك صحتك، ويحفظ الله لك مالك، ويحفظ الله لك أهلك، ويحفظ الله لك أولادك، ويحفظ الله لك سمعتك. المؤمن ينبغي أن يبني حياته على العطاء. أساسا واضحة بآية كريمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذا أول نموذج، صدق أنه مخلوق للجنة فبنى حياته على العطاء واتقى أن يعصي الله. هذا الصنف الأول. الرد الإلهي: فسنيسره لليسرى. حياته ميسرة، زواجه ميسر، عمله ميسر، صحته ميسرة، مكانته ميسرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الطرف الآخر: وأما من بخل واستغنى عن طاعة الله وكذب بالحسنى. الدنيا فقط، يؤمن بالدنيا واستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، استخدم جهاز النفس فقط، مضخ، فسنيسره للعسرة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وما تنفقوا من شيء، من هذه من استغراق جزئيات الشيء، من يعني ليرة سورية واحدة، ابتسامة في وجه أخيك طمأنتك، خايف منك طمأن، وجه طلق تستقبل به ضيفا مؤمنا أهلا وسهلا، مسجلة، نملة أردت أن تنقذها من الغرق أثناء الوضوء فإن الله به عليم، قشة حملتها من أرض المسجد وضعتها في جيبك مراعاة لنظافة المسجد فإن الله به عليم. يعني أبواب الخير لا تعد ولا تحصى، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. فالمؤمن همه العمل الصالح، همه البذل والعطاء، همه إكرام الخلق، همه العناية بالمخلوقات حتى الحيوانات، في رحمة بقلب. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، النار لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من فشاش الأرض، فإذا استحقت امرأة النار في هرة حبستها فما قولك فيما فوق الهرة؟ هؤلاء الذين يقتلون كل يوم عشرات ويجرحون الآلاف والمئات كل يوم بحقد دفين، ما مصيرهم عند الله هؤلاء؟ كل يوم القتل سهل جدا، يقتل هذا المقاوم وكأنه يقتل ذبابة، لكن الله كبير، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم عليه. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني حجم الشيء، كميته، ظروفه، بواعثه، أهدافه، فإن الله به عليم، يعلم سرك وجهرك. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. أيها الإخوة، هناك قواعد عامة في الدين تعد من أصوله. الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله خلق لنا كل شيء كي ينفعنا في الدنيا، إذا لا يعقل أن يخلق لنا شيئا طيبا نافعا مفيدا ثم يحرمه علينا، مستحيل. فالأصل في الأشياء الإباحة، فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. نسبة المحرمات إلى ما هو مباح 1 بالمليار. كم شراب لك أن تشربه مطمئنا؟ مئات. حرمت علينا الخمر، كم نوع من أنواع اللحم لك أن تأكله هنيئا مريئا؟ إلا خنزير. فنسب المحرمات إلى المحللات نسب يعني ضئيلة جدا، لكن لا بد من شيء محرم كي نمتحن عند الله عز وجل، لا بد من شيء محرم. فكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل أن يعقوبوا على نفسه. هذا التحريم تحريم شخصي، إما أنه نذر لله عز وجل ألا يأكل اللحم فرضا، أو تعافه نفسه، بعض الطعوم تعافه نفسه، أو لمرض أصابه. إنسان أيام ما بيأكل أكل معين، ما له علاقة بالتحريم والتحليل، في أكل ما بتناسب، في طعام ما بيناسب مرضه. فسيدنا إسرائيل يعني سيدنا يعقوب حرم على نفسه طعاما، إما وفاء لنذر أو زهادة في هذا الطعام أو وقاية لجسمه من مرض ما. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لكن الله أحيانا قد يعاقب بالتحريم. هذا التحريم الذي هو عقاب ليس تشريعا، إنما هو تأديب، إنما هو تأديب. فالله حرم على بني إسرائيل بظلم منهم أنواعا من اللحوم، حرم عليهم بسبب ظلم منهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا التحريم تحريم تأديب لا تحريم تشريع، واضح. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هم ادعوا أن هذه الأشياء حرمت عليهم تحريم تشريع، فقد نعوا على العرب أكلها في ظل دينهم الجديد. قال لا، هذه حرمت عليهم تحريم تأديب لا تحريم تشريع. أما الذي حرمه على نفسه نبيهم يعقوب هذا تحريم شخصي، النبي له خصوصيات، قدم له طعام ضب قال لا أكله، أمحرم هو؟ قال لا، ولكن تعافه نفسه. هل يعد هذا الطعام حراما؟ لا، بالعكس. سيدنا خالد بن الوليد يعني رضي الله عنه وهو من مكة وله أذواق في الطعام عالية جدا، ومع ذلك أكل الضب أمام رسول الله. وقد قال بعض علماء السيرة إنه أدرك أنه مقبل على فتوحات مديدة وعلى نشر هذا الدين، فلا بد من أن يكون قدوة في أكل لحم حيوان يوجد في الصحراء كثيرا. النبي الكريم قال لا، تعافه نفسه، ما حرمه. فإسرائيل حرم على نفسه بعض الأكلات، اليهود اعتبروها تشريع، قال لا، هذا تحريم شخصي، والذي حرمه الله عليهم تحريم تأديب لا تحريم تشريع. وفي تحريم منع، الله قال وحرمنا عليه المراضع سيدنا موسى حينما كان صغيرا، تحريم منع، كلما جاءت مرضعة يرفض أن يلتقم ثديها، وحرمنا عليه المراضع تمهيدا كي تأتي مرضعة هي أمه، أن الله عز وجل أمرها بأمرين ونهاها بنهيين وبشرها ببشارتين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أول أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ثاني أمر، ولا تخافي نهي، ولا تحزني نهي، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. كلام خالق الأكوان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، باليم في المفارقة، إذا خفت عليه، يعني إذا خفت على هذا الطفل أن يموت حرقا وأنت في الطابق العاشر ألقيه من الشرطة، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الأمر بيد الله، الأمر دقيقه وجليله بيد الله، عظيمه وحقيره بيد الله، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها ويعلم ما في السماوات والأرض. حركة صندوق خشبي في اليم بأمر الله ساقه إلى قصر فرعون، وأوقفه عند شط القصر، وألهم امرأة فرعون أن تنزل إلى شط النهر. الأمر بيده، هكذا يفعل الله. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أنتم تكذبون أيها اليهود، أنتم تكذبون. مرة سمعت تصريح لم أصدق، أنه وزيرة خارجية أمريكا تناشد العالم أن تقنع الفلسطينيين بالكف عن ذبح اليهود. كذب، كذب بكذب مثلا. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نحن نعيش عصر الكذب، عصر التزوير، عصر أن الحق هو القوة فقط. أما في منظور الإسلام الحق ما جاء به الوحيان، لكن الحق الذي جاء به الوحيان يحتاج إلى قوة. أما أن يكون منطق العصر القوة وحدها هي الحق، والعياذ بالله. هذا منهج مجتمع الغاب فقط، هذا منهج الوحوش، والوحوش تأكل حاجتها، لكن وحوش البشر لا تكتفي بحاجتها، تأكل حبا بالأكل وتقتل حبا بالقتل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا بآخر الآية أولئك هم شر البرية، يعني شر ما برأ الله. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. هؤلاء يفترون على الله الكذب، يدعون أن ما حرمه يعقوب على نفسه تحريم تشريع، وأن ما حرمه الله عليهم تحريم تأديب هو تحريم تشريع. قل صدق الله وكذب اليهود. النبي الكريم اللهم صل عليه جاءه أحد أصحابه يشكو أن بطن أخيه قد استطلع، صار معه إثقال شديد، أمره أن يأكل عسلا، أطعمه عسلا لم يزل بطنه مستطلقا. فجاء النبي قال: يا رسول الله، سقيناه عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، ماذا نفعل؟ قال له: صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. ثم قرأت بحثا أن بعض أنواع الإسهالات الحادة علاجها بالعسل، فقل صدق الله وكذب هؤلاء اليهود. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هذا كلام دقيق، يعني الأنبياء ركب واحد، الأنبياء مذهب واحد، الأنبياء قيم واحدة، مبادئ واحدة، دين واحد، هكذا الأصل واحد. لأنه يعني هؤلاء الأنبياء العظام حينما يروا، حينما يطلعهم الله عز وجل ماذا حصل بين أتباعهم من حروب، وكم قتيل بالحروب الصليبية كان، شيء مخزي. الأنبياء إخوة، فكيف أصبح أتباعهم أعداء بابتعادهم عن الحق؟ والجواب واضح: فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا قانون العداوة والبغضاء، حينما ننسى منهج الله، وحينما نعصي الله ونكتفي بالانتماء فقط، بالانتماء، عندئذ يقع بيننا وبين من حولنا عداوة وبغضاء لا تنتهي إلى يوم القيامة. لذلك قالوا: الحرب بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، والحرب بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، أما بين باطلين لا تنتهي، لا تنتهي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. حقيقة بيت الله الحرام أول بيت وضع للناس في الأرض، أول بيت للعبادة وضع للناس في الأرض، لكن إبراهيم عليه السلام جدده، جدد بناءه. أما بني من عهد آدم، إن أول بيت وضع للناس، لا أول بيت بني في الأرض، لا، لا أول بيت سكني بني في الأرض، لا، إن أول بيت للعبادة وضع للناس في مكة المكرمة. أيها الإخوة، الإنسان له طبيعة مادية، فربنا عز وجل اتخذ لنفسه بيتا في الأرض. قد يقول قائل: الله في كل مكان ومع كل إنسان، ما معنى أن يتخذ بيتا في مكة ويأمرنا أن نذهب إليه نحجه؟ الجواب: أراد الله جل جلاله أن يتخذ بيتا في الأرض وأن يدعونا إليه، لنشعر نحن إن لبينا هذه الدعوة أننا فعلنا شيئا ثمينا، تركنا بلدنا وبيتنا وتجارتنا وأولادنا ومكانتنا ودنيانا، وذهبنا إلى الله شعثا غبرا كي نلبي دعوته. إذ أنت حينما تحج بيت الله الحرام تؤكد لنفسك أن تلبية دعوة الله عز وجل أغلى عليك من كل شيء، فدفعت مبلغا كبيرا وتحملت مشاق السفر وقد كانت صعبة جدا من أجل تلبية دعوة الله يعني. هذا معنى أن يتخذ الله بيتا له في الأرض، إن أول بيت وضع للناس. لذلك لا تشد الرحال إلا إلى بيت الله الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى إن شاء الله، ما سوى هذه المساجد لا تشد الرحال إليها على أنها مساجد. أي واحد منها كأي مسجد آخر، لا يجوز في الشرع أن نشد الرحال إلى جامع في حلب نقصد زيارته أبدا، ولا إلى جامع في دمشق، لكن نشد الرحال إلى بيت الله الحرام وإلى المسجد النبوي وإلى المسجد الأقصى، هذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أن يضع الله بيتا له في الأرض كي نقصده حاجين، معنى ذلك كي نشعر نحن أننا آثرنا تلبية دعوة الله على حظوظنا من الدنيا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع تفسير هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، أوراق كثيرة أمامي، هل يؤثر إذا كتب لي أحدهم السحر في قلة الرزق؟ الله عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الله هو الفعال. وقال الشيطان، ليس الجن رئيسهم، الشيطان، لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. كلها خرافات، يعني أحيانا الجن بيستعيذوا من شياطين الإنس، الجن نفسه. ما رأيكم في من يسافر إلى بلاد أجنبية بقصد رؤية المساجد هناك؟ ماذا قال النبي؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ليس ممنوعا أن تسافر، لا لا، أما أن تقصد التقرب إلى الله بزيارة مسجد ليس من هذه الثلاثة، هذا خلاف منهج الله. يبدو في درس سابق أن تكلمت عن أن يكون الناس سواسية في الحفلات وأن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس، لم يقول هذا الأخ، ألم يقل النبي أنزلوا الناس منازلهم؟ أنزلوا الناس منازلهم من دون أن يكون على حساب أحد أو على حسابة إهانة أحد، هذا المعنى. أحدهم يقول إذا سأل أحدهم لماذا فائدة البنك حرام هي، لماذا نجيبه؟ طبعا إجابة طويلة جدا، في أنا قلي 8 دروس عن الربا وأربعة واثنين، لكن بشكل مختصر أضع لكم هذه القصة. عالم من علماء دمشق الأجلاء كان بأمريكا، فالتقى مع عالم أمريكي مسلم، أمريكي أسلم وهو متفوق في العلم، فطرح موضوع لحم الخنزير، فهذا العالم الدمشقي بدأ يشرح عن مضار لحم الخنزير وعن الدودة الوحيدة الشريطية وعن آثار أكل لحم الخنزير النفسية والاجتماعية وعن وأمضى ساعة، فما كان جواب هذا الآخر؟ قال له يا دكتور

لماذا الفائدة محرمة؟ إذا بدك جواب مختصر مفيد من مؤمن لمؤمن، لأنه الله حرمه بس. في عندنا قاعدة ثانية، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. يعني أنا قد أكون أمي لا أقرأ ولا أكتب، اشتري مكيف اضغط على الزر بيجي هواء بارد، بيجي دكتور بالفيزياء يحمل دكتوراه بالتكييف، يعلم دقائق التكييف، مبدأ غاز الفريون، يعلم دقائق التكييف، ينتفع بالمكيف كما ينتفع البدوي بالمكيف. المكيف مصمم أن تضغط على هذا الزر فتنتفع بالهواء البارد فقط. نظام الشرع الإسلامي حينما تطبق منهج الله عن علم أو عن غير علم، كيف ما كان طبقه بتلاقي ثماره من دون فلسفة كثير. يعني هلأ بدنا فلسفة، إذا ما قنع ما بينفي، فأنت مو مع الله، مع عبد حقير جدا تحتقره، يعطيك أمر بتنفذ فورا وما تسأله. يا الله عز وجل كرمك، قال لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال لعلكم تتقون، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الله ما له مضطر يعطيك الحكمة، عمل افعل بس، لكن تكريما لك، تكريما لشأنك بين لك الحكم، لكن أنت مأمور أن تطيع الله عز وجل. يعني إذا كل واحد، مرة كنت بأستراليا فابن يشكو من ابنه، يخرج من جلده من ابنه، بابا هي حرام، إلى واي حرام واي حرام، بابا هي عيب واي عيب، لك هي ما بيجوز واي ما بيجوز، ليش ما بيجوز؟ هيك الغرب علمونا، كل شيء بده يرجع فيه لعقله السخيف وعقله الضيق. فهذا الابن والله بكي أمامي، بكي، قال لي نزع أخوه الثاني، ما بعطيه نصيحة، ليش؟ واي؟ شو السبب؟ هي ما لها نهاية. أنت أمام منهج إلهي خالق الكون أعطاك تعليمات، أساساً أنت ما بتسترجي تسأل طبيب كان له مكانة كبيرة وفهمان، بلا ملح بلا ملح، ليش بلا ملح؟ ما بتبلش بلا ملح، كلمة وغطاها. أنا ممكن نفسر ونبين، لكن الأصل أنت عبد والإله يأمرك أن تفعل كذا وكذا. كل إنسان لا يطبق أمر الله إلا بعد فهم حكمته، هذا يعبد نفسه ولا يعبد الله، وعبادته ما لها قيمة أبدا. أما البطولة اذبح ابنك، أمر قليل هذا؟ بيقبل عقله؟ ما بيزبط. قال يا أبت افعل ما تؤمر. نحن مقصرون جدا أخواننا، مقصرون جدا، عم نتفلسف على الله عز وجل، بدنا كل شغلة شو الحكمة منه وليش ومين أنت؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عندي؟ ومين أنت؟ أنا عندي ما بالجوز، مين أنت؟ مشرع أنت؟ مين أنت؟ أنت عبد مأمور، ما قنعت فيها، مو ظابطة، هي ما بتناسب العصر. هذا كلام المسلمين، لذلك يعانون من تخلي الله عنهم. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. في مؤتمر عقد بأمريكا كنت حضرانه، أم عالم قال هنا في هذه البلاد كل شيء قابل للمناقشة والرفض والإزدراء، ما في شيء مقدس. هيك الغرب، ما في شيء مقدس، كل شيء قابل للرفض والمناقشة والإزدراء. نحن لا والله معنا، عندنا مسلمات، أنا عندي القرآن، هذا كلام خالق الأكوان، كل كلمة فيه حق وصدق وموضوعية ولها خير كبير. هذا المؤمن، المؤمن يعظم شعائر الله، جاي تعظيم الشعائر من تعظيم الخالق. لو عرفت الله لعظمت كلامه، لو عرفت الله لعظمت أمره. تجيك ورقة من البريد الساعة 10 قابلنا، ما تتحرك شعرة.

0: ممكن ما تروح، مالك فاضي، تجيك من جهة تانية بنفس الحجم، ما بتنام ثلاث أيام. عرفان مين داعيك التاني غير أولاني، هذا غير هذا. لو عرفت الله، من هو الذي أمر هذا الأمر؟ من هو الذي نهى هذا النهي؟ أنت تعرف واحد قوي بجوز يزعجك كثير، بتنفذ أمر الأمر بحذافيره. ما بتعرف الله أنه بيده كل شيء، لك بيده القلب والدسامة والشريان التاجي، وبيده الدماغ والخصرة بالدماغ، وبيده الكبد، وبيده الكليتين، كل شيء بيده. أنا بقول لبعض الناس الله عنده تسمع كبد وفشل كلوي وخسرة بالدماغ وجلطة بالقلب وعنده أمراض مخيفة، وكل هؤلاء الناس عباده. اتق الله يا رجل، خاف من الله عز وجل. أنا طبعا أنا بحترم أي سائل، لكن أنه ما نعود نفسنا أنه ليش حرام، هات لي الدليل. لشو في آية قرآنية هلأ أكثر المناقشات، يعني هذا المال الجمد ما هو بلا فائدة، لك الله حرام الفائدة. قال فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما بتزول الآية. ليش هذا مال مجمد معقول ما أربح منه؟ وإذا أخذ قرض ربي شو صار؟ يعني انتفعته البنك انتفع. مدام الأمر المنهي عنه قابل للمناقشة والأخذ والرد، يعني هان أمر الله على المسلمين، هانوا على الله الأولى. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون

عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

بكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.

ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم

تستني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاء

تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله

في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتقوا

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

آخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم برحمتك في الصلاة.

0: روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلني ذكارا لك، شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: في عناوين النشرة: بيني وونغ تنتقد تجربة صاروخية صينية وتصفها بالمزعزعة للاستقرار. واشنطن تربط الاتفاق النووي مع السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. الأمم المتحدة تدعو إلى العودة الدبلوماسية مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي الرياضة، انطلاق منافسات دورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو. في التفاصيل، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن قلق أستراليا إزاء تجربة صاروخية صينية أجريت في منتصف هذا الشهر، وذلك خلال مشاركتها في قمة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. هذا وقد ردت وزارة الخارجية الصينية على تصريحات وونغ التي قالت فيها إن التجربة أسهمت في زيادة عدم الاستقرار في المنطقة. وفي خطابها أمام قمة آسيان جددت وونغ انتقادها، مؤكدة أن الدول القريبة من مسار الصاروخ ومن منطقة سقوطه لم تبلغ بما يكفي من الوقت.
3: As we have said publicly, China's test of a nuclear capable submarine launched missile from the South China Sea earlier this month came with too little information and notification, including to the Philippines, over which the missile flew, and Pacific nations near where the missile landed. And it comes in the context of a rapid military build-up of China's nuclear arsenal without the transparency or reassurance the region expects. So this is why Australia described the test as provocative and destabilizing.
2: التقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في البيت الأبيض بالرئيس اللبناني جوزيف عون، معلناً أنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل رعته واشنطن. وقال ترامب إن لبنان عانى سوء المعاملة منذ فترة طويلة، وأعلن أنه سيسمح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركات الطيران الأمريكية إلى لبنان بعدما ظلت معلقة لعقود. من جهته شكر عون ترامب على الزيارة التاريخية والإنجاز التاريخي الذي تحقق بتوقيع اتفاق الإطار، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواصلة دعمها للجيش اللبناني، مشددا على الحاجة الملحة للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مضيفا أن هدفه النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد.
4: I think, Mr. President, this will be your legacy. Together, we'll be able to achieve this objective. It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure. And I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
2: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشترط تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل قبل المضي قدما في إبرام اتفاق لبرنامج نووي مدني مع الرياض. وقالت الإدارة الأمريكية إن الاتفاق المقترح يعتمد على انضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام، وهي سلسلة من الاتفاقات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب. وكانت السعودية قد أكدت سابقا أنها لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل من دون وجود مسار واضح يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن هذا الشرط يعد جزءا أساسيا من خطة الرئيس ترامب، مشيرة إلى أنه يرى في اتفاقات أبراهام أحد أبرز إنجازات ولايته الرئاسية الأولى.
5: He wants to see these countries sign the Abraham Accord. It was one of the most historic accomplishments of his first term, and it continues to be a long-term goal of his to expand those accords to ultimately come to a place where the Middle East can be a peaceful and stable region. And yes, this deal with Saudi Arabia, the energy deal, is contingent on this condition as far as the president is concerned. So we'll continue to talk with our Saudi counterparts to get the deal finalized and hopefully see them joining the Abraham Accords very soon.
2: أجرى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أول محادثة هاتفية مع رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد أندي بارنهام، وهنأ ألبانيزي نظيره البريطاني بتوليه المنصب ووجه له دعوة لزيارة أستراليا. وبحث الزعيمان مجموعة من الملفات من بينها شراكة أوكس وسبل تعزيز التجارة والاستثمار الاقتصادي، إلى جانب التشريع الأسترالي الرائد الذي يفرض حدا أدنى للسن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والجهود البريطانية في هذا المجال. وكان بارنهام، وهو العمدة السابق لمانشستر الكبرى والزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني، قد تعهد في أول خطاب له أمام مقر رئاسة الوزراء بإحداث تحول مفصلي لبريطانيا من خلال أكبر حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية تشهدها البلاد منذ 40 عاماً.
6: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
2: دعت الأمم المتحدة إلى العودة العاجلة إلى المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، محذرة من أن تصاعد النزاع يجعل العالم أقل أمناً. ويأتي ذلك بعد 12 ليلة متتالية من الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن تجدد تبادل الهجمات بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين يؤثر سلبا في أسعار الطاقة والتجارة العالمية. وأكد دوجاريك أنه يجب احترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع دول المنطقة، محذرا من أن استمرار النزاع يزيد من مخاطر اندلاع مواجهة أوسع ويلقي بتبعاته على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر حركة التجارة الدولية.
7: It is making us less safe in a sense because there's a risk of even greater conflict, right? And is making the world less safe in terms of the economic, the impact it has on energy prices, trade, and everything else.
2: قالت وزيرة التعدد الثقافي آن علي إن الرد الرسمي للحكومة الفيدرالية على تقرير المبعوث الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا يجسد اعترافا واضحا بأن معاداة المسلمين في أستراليا مشكلة خطيرة ومتجدرة. ووافقت الحكومة على تبني 35 توصية من أصل 54 توصية، من بينها تعزيز موارد الشرطة الفيدرالية الأسترالية لتحسين الإبلاغ عن حوادث الإسلاموفوبيا والاستجابة لها من خلال توسيع فرق التواصل مع المجتمع، إضافة إلى مراجعة المنهج الدراسي الوطني لمواجهة التعصب العنصري والديني. وقالت آن علي في تصريحات لأس بي أس عربي إن التوصيات التي لم تعتمد بعد لا تزال قيد الدراسة، مؤكدة أن الأهم هو أن الحكومة أقرت بوجود مشكلة.
8: I came to Australia when I was 2 years old. And if I was to document for you all of the incidences of Islamophobia that I've experienced in my life, would fill an encyclopedia to experience what I experienced. Yes, they are difficult conversations, but why are they difficult? They are difficult because you've got this far right in Pauline Hanson who is spreading hatred and false claims.
2: عززت بيانات سوق العمل الأسترالية التوقعات بإمكانية أن يرفع مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وأظهرت أحدث بيانات القوة العاملة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي أن معدل البطالة استقر عند 4.4% خلال شهر حزيران يونيو، فيما ارتفع معدل نقص التوظيف إلى 6.5%. وقال محلل الأسواق في شركة آي جي أستراليا توني سيكامور إن هذه الأرقام تظهر أن سوق العمل لا يزال يبدي مرونة.
9: We know that the jobs numbers can be volatile. But if you look at the rebound we saw last month and then what the RBA is telling us, things look pretty good here in Australia. So overall, it has sort of raised the odds that we're going to see the RBA probably raise rates before year end. Whether they do it next month remains, I guess, a little bit questionable. It will depend on the inflation numbers which are due out next week.
2: ويرى خبراء الاقتصاد أن بيانات التضخم المقبلة ستكون العامل الحاسم في القرار المقبل لمصرف الاحتياط الأسترالي بشأن أسعار الفائدة. انطلقت في مقاطعة الشمال أكبر مناورة جوية دولية ينظمها سلاح الجو الملكي الأسترالي، وستستمر على مدى 3 أسابيع المقبلة. وتقام مناورة بيتش بلاك منذ 40 عاما، وتجمع هذا العام أكثر من 100 طائرة وعناصر عسكرية من 21 دولة حليفة وشريكة، وتتخذ من داروين مقرا لها حتى منتصف أغسطس. وكانت أول الطائرات المقاتلة التي وصلت هذا العام تابعة لسلاح الجو الفلبيني الذي يعود للمشاركة بعد ظهوره الأول في المناورة عام 2024. وقال كبير ضباط الدفاع الأستراليين في قاعدة داروين الجوية روان بيس إن مشاركة القوات الفلبينية تحمل أهمية استراتيجية لما تجسده من عمق العلاقة بين البلدين ودعم الأمن الإقليمي.
10: It's great to have them back, which really goes to the shared relationship that we have between our two countries to promote regional security.
2: يستعد الفنان الأسترالي من السكان الأصليين الحائز على جائزة آريا دوبي لإصدار ألبومه الثاني مارشمالو الذي يتناول قضايا الشباب والصمود والنضج الفني. ويقول المنتج والعازف الطبول المنتمي إلى شعب مراواري وذو الأصول الفلبينية إنه بنى الألبوم على قصة سفر عبر الزمن يعود فيها إلى عام 2009 ليلتقي بنفسه وهو طفل. وأوضح في حديث له مع NITV أن هذه الفكرة ساعدته على استكشاف الفوارق بين البراءة التي عاشها في الطفولة والضغوط التي يفرضها العالم على الكبار. ومن المقرر أن يصدر الألبوم في 31 من شهر تموز يوليو. وفي الرياضة، انطلقت رسميا دورة الألعاب الكومنولث في مدينة غلاسكو بعد أن أعلن الملك تشارلز افتتاحها خلال حفل الافتتاح بحضور الملكة كاميلا. ويشارك في الدورة أكثر من 3,000 رياضي ورياضية يمثلون 74 دولة وإقليما من دول الكومنولث، وسيتنافسون على مدى 11 يوما للفوز ب 215 ميدالية ذهبية في 10 رياضات في نسخة مختصرة من الدورة. وأعلن الملك تشارلز افتتاح الألعاب بعد أن تلى الرسالة عند إطلاق مسيرة من قصر باكنغهام في شهر آذار مارس من العام الماضي، واستغرقت مسيرة العصا 500 يوم، وجالت جميع الدول والأقاليم 74 في كومنولث لتسجل أطول مسيرة لعصا الملك في تاريخ ألعاب الكومنولث.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: الهيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا

النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.

دينك. اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس. اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فارق جمعهم وشتت كلمتهم واخذلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وحرره من يد الغاصبين، وحرره من يد المعتدين، وحرره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد.

من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصبر درجات، ربنا يجعلنا وإياكم من الصابرين. والصبر هو العمل الذي لا مقياس له في الأجر، يعني من قال كذا فله عند الله كذا، ومن قال كذا ومن صنع كذا فله عند الله كذا، إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني أنواع الصبر، أن يصبر أبونا آدم على مفارقة الجنة، صبر عجيب. ليه؟ لأن إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. كان آمن مطمئن يأتيه رزقه رغدا صباحا مساء، وموجود كل الإمكانيات، هو زوجه حواء من حواء. سبحان الله، لما فرخ الجنة كارثة كبيرة، عايز صبر، لأنه هو من جراء ما صنع ليسير يعني قدر الله عز وجل، لإني جعله في الأرض خليفة. هذا أمر صبر سيدنا نوح على فقد ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج، الموج حال بينهما، فكان من المغرقين حتى يرحم الله عبده نوحا ألا يرى ابنه وهو يغرق لحظة غرق. هذا صبر، يعني صبر على مصيبتين، أنه مات كافرا ولم يدخل الإيمان قلبه ولم يدخل الإسلام سبحان الله، وفي نفس الوقت هلك وضاع وقاس بعقله سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. أيضا صبر سيدنا إبراهيم على ذبح ولده، اني ارى في المنام اني اذبحك. يا الله، احنا لما الولد ولدنا ولا حفيدنا يجرح جرح او نتألم جميعا، ويتألم من لا يعرفه، يعني سواء فما بال يا ابراهيم اذبح ولدك. يعني هذا صبر عني. وبعدين ياتي للسكين لا تذبح عند جمرة العقبة الصغرى فيذهب به الى الوسطى ويحاول، السكين لا تطوعه عند جمرة العقبة الكبرى ثالث مرة، ونزل جبريل بكفش من السماء وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين، يعني اختبار صعب سبحان الله. فسيدنا إبراهيم لما يصبر على هذا، أنا أرى والله أعلم أن صبر سيدنا سليمان، وأقول هذا دائما، من أعظم أنواع الصبر على فتن عجيبة. يا أخي، واحد يبقى قاعد، الجن والشياطين والطير محفوظ، يعني سبحان الله، وبعدين تنين كله بناء وغواص، كنت غواص وبناء سبحان الله، أو يعني سبحان الله، والريح غدوها شهر ورواحها شهر، كل الملك ده كله، يعني ووتينا من كل شيء، أن يصبر على هذا دي عايزة. يعني أنا أرى أن صبره أقوى من صبر سيدنا أيوب. سيدنا أيوب صبر على المرض، لكن ده يصبر على الفتن والدنيا تتفتح، يعني واحد يأتي له أو هو بعرش والقيس قبل ان يرتد، يعني اقوى من سرعه البرق، سرعه الضوء. انا اتيك به قبل ان تقوم، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف. فهذا ابتلاءات ما بعد ابتلاءات. والله صبر سيدنا موسى على اذى فرعون وعلى اذى بني اسرائيل وعلى تمردهم وعلى عدم طاعتهم، تركهم 40 يوم بس، رجع عاملين تمثال زي عيد بابيس وإله، وهذا إلهكم وإله موسى سجدوا له. حتى سيدنا موسى من انفعاله ألقى الألواح، رمى كلام الله على الأرض من شدة انفعاله عليه السلام، وصبر على فرعون وأذى فرعون وسبحان الله العظيم. أما الذي جمع كل أنواع هذا الصبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أذى قومه أقاربه المنافقين في المدينة، اليهود ومؤامراتهم سبحان الله العظيم، وكل يعني والعقول الحجرية التي كان يتمتع بها المشركون والعياذ بالله، وأراهم الشديدة ووأد البنات وشرب الخمر والحرب لا أقل شيء، والعصبية والعنصرية والعنجهية والعرقية، كل هذا صبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتليت فانظر إلى ابتلاءات الأنبياء، ترى أن ابتلاءك قليل، نسأل الله
أن إذا ابتلانا أن يصبرنا وأن يجعل صبرنا في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عليك السلام.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
3: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك، سائلين الله تعالى أن يجمعنا على الخير ما حيينا، وأن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدعوة، أنا بذكر فقط برؤوس أقلام سبق وأن قلتها فيما سبق، ولكن من قبيل وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وحتى نبني عليها ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. الدعوة هي سر خيرية هذه الأمة. لا خير في أمة الإسلام بدون دعوة. ونحن نقرأ في هذا قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة خيرية مشروطة، ليست مطلقة، وإنما كنتم خير أمة أخرجت للناس. كأن سائلا سأل وقال: وما سر هذه الخيرية؟ فقال الله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه، قال: من سره أن يكون من أهل هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. النسبة إلى الأمة ليست بالزمان ولا بالمكان، وإنما النسبة إلى الأمة بالأعمال، بالخيرات، بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمن سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأشارت الآيات الكريمات في مواضع أخرى إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة من صفات أهل الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقبلها بحوالي 3 آيات جاء قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فجعل الله تعالى الفرق بين المؤمن والمنافق بأن المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. هذا هو الفرق بين الإيمان وبين النفاق. والآيات كثيرة، وقد تعرضنا لها مرارا من قبل، مما يغنينا عن إعادة كل ما قلناه. إنما بنذكر بمعنى أشارت به آية كريمة في سورة يوسف، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لاحظ معايا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، رسالته، تتلخص في هذه الكلمات: أدعو إلى الله، زي ما قال له ربنا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن. الآية تشير إلى أن هذه الدعوة ليست خاصة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يسير على نهجه فيها ويتبع طريقه الذي خطه فيها أهل الإيمان وأهل الإسلام. فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يكون له نصيب من هذه الدعوة، قل أو كثر. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. لكن الآية أشارت إلى معنى مهم جدا، وهي أن الدعوة ليست خط عشواء، وليست مجرد رغبة من إنسان دون أن يكون له مؤهلات وإمكانات وقدرات. فقالت: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، إيه البصيرة؟ ماذا تقتضي البصيرة؟ البصيرة تقتضي أن يكون هناك علم، وأن يكون هناك
قدوة حسنة وعمل صالح، جناحين لا غنى للإنسان عنهما، أو جناحان لا غنى للإنسان عنهما، أن يتعلم وأن يطبق، يمشي الاثنين مع بعض، يتعلم فيدعو إلى الله على علم ويسير على هدى، فإن من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل زل. وكما يقول الإمام الحسن البصري: العامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، والعامل على غير علم كالسائر على غير طريق. فإذن لابد إذن من أن نتعلم، وبالذات داعية المتخصص الذي يستمع إليه الناس، ينصتون عليه بآذانهم ويقبلون عليه بقلوبهم ويجلسون بين يديه ليستمعوا إليه، ينبغي أن يكون عنده علم، يكون عنده علم يقدمه، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي، فهو في حاجة إذن إلى العلم. وقد تكلمنا من قبل عن أفرع كثيرة من العلم، تكلمنا عن القرآن، وتكلمنا عن السنة، وتكلمنا عن التاريخ الإسلامي، وتكلمنا عن اللغة العربية، وتكلمنا عن الثقافة العامة الواقعية، تكلمنا عن كثير، عن العقيدة وكيف يمكن الإنسان أن يصل إليها وصولا من أقرب طريق دون أن يتشتت هنا وهناك، تكلمنا في هذا كثيرا، وكنا نأتي في كل حلقة بعلم من العلوم ونفرد له حلقة من الحلقات، ونأتي بالذي يليه والذي يليه وهكذا. وأظنني لست في حاجة إلى أن أعيد هذا مرة ثانية، لكن تعالوا إلى الشق الثاني، الشق المهم، وهو الإعداد الخلقي للداعية. الداعية مش مجرد واحد بيتكلم، الكلام سهل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشعر الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يبقى يعجبك قول، وقال ربنا في سورة المنافقون وهو يتحدث عن صفاتهم يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام حلو منمق وعبارات يعني رصينة، لكنها لا تنبئ عن صدق ولا عن إخلاص ولا عن وفاء ولا عن إيمان، فتصبح كأنها لا قيمة لها. من هنا نقول إننا إذا أشرنا إلى أهمية العلم في إعداد الداعية، فإن من الواجب علينا أن نهتم بصورة أفضل وأعظم وأجل وأكبر بالداعية في أعماله، في أحواله، في علاقته بخالقه، في علاقته بالناس من حوله، في صبره، في تواضعه، في شجاعته، في حلمه ورفقه، في استغنائه عن الناس، في تبسمه، وأن يكون ذا ثغر لا يؤيس الناس من روح الله، وإنما يكون إنسانا طيب الخلق، وديعا، محبا، قادرا على أن يحبب الناس في الدعوة وأن يحبب الدعوة في الناس. هذا أمر مهم جدا، ونحن في حاجة إلى أن نتعلم كما قلنا الجانب الثقافي أو الجانب المعرفي أو الجانب العلمي، نحن في حاجة إلى الجانب التربوي، الجانب الخلقي، الجانب العملي في حياتنا. يعني زي ما بيقولوا كده: جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. طب هذكر الناس بالله إزاي؟ كيف يمكن للإنسان أن يذكر الناس بالله؟ قالوا، وهذا معنى حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تذكركم بالله رؤيته ويدلكم على الله منطقه، خيركم من تذكركم بالله رؤيته ويدلكم على الله منطقه. اتكلم يدلكم على الله، إذا رأيته ذكرك هذا بالله، زي ما ربنا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
يعرفنا بإيه؟ بالتقوى والعفاف والصدق والحصانة والبعد عن مهاترات والبعد عن التبرج وفاحش القول والعمل وما إلى ذلك. يبقى برضو خيركم من تذكركم بالله رؤيته. أما تشوف واحد مسلم ملتزم طائع لله آمر بالمعروف ناهي عن المنكر وهو في أحواله لا يختلف عنه في أقواله يوم يذكرك هذا بالله في منطقه ويدلك على الله تبارك وتعالى حاله. هذا أمر من الأهمية بمكان. ليه بقى؟ لأن تعلق الناس بأحوال الداعية أكثر من تعلقهم بكلامه، أكثر من تعلقهم بكلامه. الناس ممكن تسمع كلام لكنهم ينظرون من وراء هذا الكلام. نحن نستمع أو نعرف أن العملة لها رصيد من الذهب. أيام ما كان العملة لها قيمة كان لها رصيد من الذهب. نفس المعنى، الرصيد من الذهب بالنسبة للداعية مش الكلام، وإنما ما في قلبي، ما في سلوكي، ما في أحوالي. كما يقول بعضهم في هذا الكلام، يقول من لم تهذبك رؤيته فاعلم أنه غير مهذب، ومن لم ينعشك عبيره على بعد فاعلم أنه لا طيب فيه ولا تتكلف لشم. من لم تهذبك رؤيته، شوفوا كده تعرف إن ده بتاع ربنا. من لم تهذبك رؤيته فاعلم أنه غير مهذب في نفسه أو غير مهذب لغيره. ومن لم ينعشك عبيره من على بعد، اللي ما تشملوش ريحة من على بعد وهو جاء إليك، فاعلم أنه نطيب فيه ولا تتكلف لشمه. هتحاول تأتي قريبا منه وتشمشم يمين وشمال، وأصلا لو كان فيه طيب لظهر ولجاء إليك. وكما يقول بعضهم إن الذي يحدثك بلسانه إنما يغترف لك من قلبه، فإن القلوب أوعية وإن الألسنة مغارفها. القلوب كالقدور تغلي بما فيها، القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وإن الألسنة هي مغارفها. فمن حدثك بلسانه فإنما يغترف لك من قلبه. ما بين حامض وحل، وما بين عذب وأجاج. من يحدثك بلسانه إنما يغترف لك من قلبه. ما بين حامض وحل، وما بين عذب وأجاج. الكلام كما يقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. حقيقة الكلام وأصله في القلب، واللسان مترجم معبر عما في نفس الإنسان من داخله. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لذلك بنقول إن تعلق الناس بالداعية تعلقهم بعمله وحاله أكثر من تعلقهم بأقواله وألفاظه. وربما تتذكروا حضرتكم ان قلت العبارة دي قبل ذلك، انه في احيانا الناس بتترقب احوال الداعية وتشوف هو بيعمل ايه حتى يكون ذلك سبيلا الى الاقتناع به او عدم الاقتناع به. فهم يراقبون احواله للاخذ عنه والا ما يشعر بذلك. يقول لك والله انا شفت الداعيه فلان ولا العالم فلان واقف بيشتري كيلو طماطم او بيشتري بطيخ. طب الناس كلها بتشتري، كل الناس بتقف على البائعين، لكن الداعيه يراقب الناس احوالهم اكثر من ان يراقبوا انسانا اخر. نسمع كده العبارات اللي يقولها احد خبراء التربيه من السلف الصالح، واحد اسمه ابن جماعه الكناني، ألف كتابا اسمه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. يقول إيه لجماعة الكناني، كلام طيب جدا. يقول إن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون.
وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. مش بالضرورة أنك أنت وأنت ماشي في الشارع يبقى عارف الناس بتراقب أحوالك، لكن ده الواقع. وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به. إذا كنت أنت لم تنتفع بعلمك لنفسك فكيف تتوقع أو تتخيل أن ينتفع الآخرون به؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. وكما يقول القائل إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد بعلمك مخلوقا من الناس يقبله، وإن زانك العلم الذي قد وجه حملته وجدت له من يجتنيه ويحمله. يبقى أنت اللي بتحدد بإيه؟ بخلقك، بأدبك، بسلوكك، بأعمالك الصالحة التي هي الشق الثاني من الإعداد. إعداد علمي، تقرأ، تخرج أحاديثك، تحفظ آياتك، وتعد موضوعك، وتقدم للناس موضوعا متكاملا يمسك بعضه بحجز بعض، هذا أمر مهم. لكن خد بالك إن هذا لا يكفي، وإنما لابد وأن يتعلق الناس بما هو وراء هذا الكلام، بالأخلاق والآداب والأعمال التي أنت لابد وأن تكون فيها مقدما عليهم. وأنا برضو فاكر إن أنا قلت الكلام ده، إن الشمس تعطي للقمر الضوء، الشمس تعطي للقمر الضوء، ولكن لها من الإضاءة أكثر مما للقمر. وكذلك النار تسخن الحديد، النار تسخن الحديد، لكن سخونة الحديد مهما بلغت لا تصل إلى سخونة الإيه؟ إلى سخونة النار. يبقى لابد وأن يكون هناك صدق في عرض الدعوة، لابد أن يكون هناك إعداد خلقي، أمر مهم جدا في هذه المعاني. تعال مثلا يقول لقمان الحكيم إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار، ما كلمش هو. إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه بفعله كان هاديا، من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. الفعل لا يحتاج إلى ترجمة، مش محتاج مترجم، والفعل لا يحتاج إلى فلسفة، فالناس جميعهم يفهمون الأفعال والأحوال. قد تتكلم بكلام لا يفهمه الخاء العامة أو الناس البسطاء، لكن إذا فعلت فعلا كل الناس تفهمك، وكل الناس حتى وإن لم يكونوا يتكلمون بلسانك لو أجانب يعرفوا أنت تقصد بهذا الفعل. فلذلك الفعل أقوى، الفعل أقوى، من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. وفي هذا المقام بنذكر بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في صلح الحديبية، ووقع الصلح مع المشركين على أن يعود في هذا العام ويأتي في العام التالي فيتركون له مكة فترة من الوقت يعتمر فيها هو من معه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحلقوا شعورهم وأن ينحروا هديهم، فلم يقم أحد ولا استجاب أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة أم سلمة وقال هلك الناس، أمرتهم بأمر فلم يأتمروا. فقالت يا رسول الله اخرج إلى الناس لا تتكلم، وإنما أدعو الحلاق ليحلق شعرك وانحر هديك ولا تتكلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، وببركة هذه المشورة من أم المؤمنين أم سلمة تكالب الناس على الحلاقين، وكاد يقتل بعضهم بعضا من انكبابهم على تنفيذ ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالكلام وإنما بالأفعال. وقالوا أيضا من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه، من لم ينفعك إيه؟ لحظه، أما تشوفه بعينك تنتفع بيه. عارفين لما مثلا مجموعة من الناس تقف على مكان تعاكس الفتيات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وده خطأ عند هؤلاء الشباب، لكن الخطأ الأكبر إنما هو عند هذه الفتاة التي استباحت لنفسها أن تتعرى وأن تتكشف
وأن ترتدي من الثياب ما يطمع فيها الآخرين، هذه المشكلة. كما يقول الرافعي رحمه الله، يقول: لو عرضت علي قضية اعتداء الرجل على امرأة وعلمت أن المرأة كانت متبرجة لضاعفت العقوبة على المرأة، لأنها هي التي عرضت اللحم للقط فأكله. طيب خلي الوضع كده، اللي راح أو اللي جاي يبصوا لها ويعكسوها وكلام زي، وتمشي واحدة ملتزمة منضبطة، أدب وقار احترام عشمة سترة. ها إيه هيقول لك إيه؟ قالك استنى انتظر حتى تمضي هذه المرأة بتاعت ربنا دي، لما تعدي الأولية بتاعت ربنا دي. أدي الصورة التي تحبب الناس في الدعوة، مش الكلام. قد يدعو الإنسان إلى الله بملبسه، يدعو الإنسان إلى الله بأخلاقه وأدابه. كان بعضهم يقول: كان الناس إذا رأوا الحسن البصرية انتفعوا به، وإن لم يروا عمله ولم يسمعوا كلامه. ما شاء الله، كلام جميل. الناس كانوا ينتفعون بالحسن البصري رضي الله عنه، وإن لم يروا عمله ولم يسمعوا كلامه. ليه؟ لأن إنسان بتاع ربنا، تقي الدين، إنسان بتاع ربنا، وجهه مشرق، لسانه نظيف، غاض لبصره، يتعامل مع الناس بالاحترام، وحريص عليهم، ومحب للخير لجميعهم. فيبقى مثل هذا الإنسان كيف لا ينتفع به؟ وإحنا بنقول الكلام ده نوجهه إلى أنفسنا وإلى كل من يستمع إلينا. الدعوة مش فقط يا أخوانا إن أنا أقف على المنبر يوم الجمعة أو في صلاة العيد أو من خلال شاشة قناة فضائية لأدعو الناس من خلالها. الدعوة عمل يجيد هذا العمل العامل والفلاح والمرأة والرجل والصبي والكل، يجيده بإيه؟ بالأخلاق، بالآداب. اسمع كده على مستوى المجموع بقى، مش على مستوى الحسن البصري كفرد، لا على مستوى المجموع. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى الذين كانوا بالشام كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. طب الخيرية دي جت منين؟ ببلاش؟ الخيرية دي جت من مجرد كلمتين قالوهم؟ لا. تعرفوا حضراتكم انه الاسلام انتشر في كثير من بلدان العالم، في افريقيا وجنوب شرق اسيا، لم يصل الى هذه الاماكن من يحمل ولاية سلاحا، وانما عن طريق التجار المسلمين الملتزمين المخلصين المحبين وصل الاسلام الى هذه البلاد. والان في بلاد الغرب وفي امريكا كثير من الناس يدخلون الاسلام اذا ما وفقوا لمعرفة انسان مسلم منضبط في سلوكه، إنسان محترم، إنسان بيخاف ربنا. إذا وجدوا هذا المسلم الصادق لا يتخلفون عن أن يكونوا أول من يبادر إلى الإسلام. إذن تعلق الناس بالداعية من حيث أقواله وأفعاله أكثر من تعلقهم بكلامه وأقواله. أيضا هي الأقوال دي بتطلع منين؟ احنا قلنا ده ترجمان، اللسان بيترجم ما في القلب. فإذا كان الإنسان صادقا في دعواه، محبا لما يقوم به من رسالة، تقوم الكلمات تخرج بصدق، تعبر عما يجول في قلب صاحبه، يحترق لأجل الناس، ويبدي محبته لهم ورغبته في أن يقبلوا على الله. يبي يخلي ده للكلام قيمة، يخلي له حيوية وحرارة ينفعل بها. ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. تعرف اللي سمع واحد، أو الإمام الحسن البصري سمع رجل يتكلم فلم يتأثر بكلام، فقال: هذا إما لعيب فيك أو في، يا إما جهاز لاستقبال قربان، يا جهاز لإرسال قربان، عجب الاثنين، جهاز إرسالك أو جهاز استقبالي. فإحنا عايزين الداعية حين يدعو الناس إلى الخير يكون أحرص الناس عليه وأحب الناس له وأرغب الناس في العمل به. ومن ثم لما يجي يتكلم يلاقي الكلام ليه حرارة وحيوية. إنما لو كان
الكلام طالع بارد وفاتر، وأقول للناس كلاما أخالف في أفعالي، أدعوهم إلى الصدق وأنا أكذب، أدعوهم إلى الوفاء وأنا أغدر، أدعوهم إلى الأمانة وأنا أخون. مثل هذا الكلام زي ما يطلع زي ما يتبدد ولا يؤدي إلى أي أثر ولا إلى أي إيجابية في حياة هؤلاء الناس. يقول مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر من على الصفا. عارفين الصفا؟ الحجر الأملس، نزل عليه مية، رخام ولا سيراميك، نزل عليه مية، ماذا يصنع فيه؟ يمشي، ما يثبت ولا يبقى. فكذلك الحال، إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر من على الصفا. والإمام الحسن البصري أيضا حين سئل: ما بالنا نعظ الناس فنبكيهم وأنت تعظ الناس فتبكي؟ شوف الفرق. ما بالنا نعظ الناس فنبكيهم وأنت تعظ الناس فتبكي؟ فقال: ليست النائحة كالثكلى. عبارة قوية جدا. ليست النائحة كالثكلى، يعني المرأة التي فقدت ابنها وهي تبكي عليه من قلبها وتتحرك حزنا عليه، من زي المرأة اللي جايبينها مأجرينها يدفعوا لها أجرة علشان تنوح، وهذا شرعا لا يجوز. ها، النائحة تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران تنوح بين أهل النار، تجازى بجزاء من جنس عملها. فيقول: ليست النائحة كالثكلى. واحدة جاية مؤجرة علشان تقول لها كلمتين تهيج الناس بيهم، والأخرى تبكي من قلبها وتتحرق من داخلها في سبيل هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هل يستوي هذا مع ذلك؟ ليست النائحة كالثكلى. إذن لابد من أن نعد أنفسنا كدعاء إلى الله تبارك وتعالى، لابد أن نعد أنفسنا كدعاة إلى الله إعدادا علميا، لا خلاف على هذا، وقبل هذا إعدادا خلقيا تربويا تهذيبيا سلوكيا. شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. سيدنا علي له كلمات في هذا المعنى يقول فيها: من نصب نفسه للناس إماما، من نصب نفسه أو نصب، الموقف اقتضى أن يكون هو الإمام، وجعلنا للمتقين إماما، من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتهذيب نفسه قبل تهذيب غيره، فليبدأ بتهذيب نفسه قبل تهذيب غيره، وليكن تهذيبه بسيرته قبل تهذيبه بلسانه. أما تهذب الناس ابدأ الأول بنفسك، وبعدين أما تهذب الناس هذبهم بأدبك وأخلاقك قبل أن تهذبهم بلسانك. وإيه كمان يقول؟ ومعلم نفسه ومهذبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم. يعني لو المسألة اقتصرت على أن أهذب نفسي وأن أؤدبها وأن أربي نفسي على الخلق الكريم وعلى الصلة بالله رب العالمين، ها، ده في حد ذاته مكسب كبير جدا. ومعلم نفسه ومهذبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم. فأدب نفسك، وكما يقول الفراء: أدب النفس ثم أدب الدرس. الأول أدب الإيه؟ أدب النفس، وبعدين يأتي بعد أدب النفس يأتي أدب الدرس. مش ده قبل ده، إنما أدب النفس ثم أدب إيه؟ ثم أدب الدرس. وعندما خرج الإمام الليث على بعض طلاب الحديث ووجد منهم شيئا، يعني بعض السلوكيات التي لا تعجب، قال: أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم، أحوج منكم إلى كثير من العلم.
انتم محتاجين علم كتير، لا خلاف على هذا، لكن الذي يقدم على العلم انما هو الادب، ادب النفس ثم ادب الدرس. ولنا في ائمتنا وسلفنا الصالح وقدوتنا الى الله قدوه حسنه واسوه طيبه. الامام مالك يقول احد تلامذته واسمه ابن وهب، يقول ما تعلمت من ادب مالك افضل من علمه، ما تعلمت من ادب مالك افضل من علمه. يعني ايه؟ يعني اذا وضعنا علم مالك في كفه وادب مالك في كفه، ستجد ان ما تعلمه هذا الرجل من ادب مالك يفوق ما تعلمه من علم. وانتم عارفين امام مالك لا يفتى ومالك بالمدينة وإمام دار الهجرة ويعني صاحب السلسلة الذهبية بالنسبة للسند في الحديث، مسألة كبيرة جدا علميا، لكنه ما تعلمه تلاميذه من أكثر مما تعلمه من علمه. ما أجدر وما أحرى أن نعيش أيها الإخوة الدعاء على هذا المعنى. لو إن إحنا زي ما قال الإمام علي حرصنا على أن نؤدب أنفسنا وأن نهذبها وأن نقوم بواجب الله تعالى في أعناقنا، ممكن ما أدعوش ما أقولش ولا كلمة، ولكن أدبت نفسي وحرصت على ألا يراني الله حيث نهاني وألا يفقدني الله تعالى حيث أمرني. ده في حد ذاته أحق بالإجلال من معلم الناس ومهذبين. تعالى بقى العكس، ربنا عافينا وعافيكم. لو أن أناسا تولوا مهمة التوجيه والإصلاح في مجتمع من المجتمعات وكانوا فسقة وكانوا مفسدين وكانوا أئمة ضلال ودعاء إلى شر، ضاعت الدنيا وغرق المجتمع كله. عندما تجد ان اهل العلم واهل الدعوه ليسوا على مستوى الدعوه التي يقومون بها وليسوا على مستوى العلم الذي يعلمونه للناس، مصيبه كبيره جدا جدا جدا، مصيبه كبيره جدا لصاحبها وللمجتمع كله من حوله. يقول لك احذروا زله العالم فإن قدره عند الله عظيم، فتكون زلته على قدر منزلته عند الله، وزلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثيرون. زلة العالم يدق بها الطبل، وزلة الجاهل تضيع مع الجهل. زلة العالم يدق بها الطبل، كل الناس تعرفها وكل الناس تتكلم عنها، وزلة الجاهل تضيع مع الجهل. ويقولون أيضا كما ورد عن سيدنا عمر ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. فبدأ أولا بزلة العالم، زلة العالم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية من الزلل ومن العثار ومن الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. وبقى أبيات شعرية كتير في هذا المعنى، يقول لك يا علماء الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد. يا علماء الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، راعي الشاة يحمي الذئب عن الإيه؟ راعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ إذا تحول الراعي إلى أن يكون ذئب يأكل غنم. والشاعر الثالث يقول: وكنا نستطب إذا مرضنا فصار هلاكنا بيد الطبيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحد مفروض يسقيك مية وانت عطشان
لا ده يمنع عنك الميه. واحد يعالجك وانت مريض، لا ده بيمنع عنك الدواء. واحد يفرض يعطيك طعام وانت جائع، لا ده بيمنع عنك الطعام وياتي لك بالسم. المساله اذن ايها الاخوه مساله مهمه جدا، ان نعد انفسنا اعدادا خلقيا، ولا يقتصر احدنا فقط على اعداد نفسه علميا من خلال القراءه الكثيره ومن خلال التحضير الجيد، وهذه كلها كما قلنا اشياء مطلوبه، لكن الاهم والاكثر طلبا ان نعطي للناس قدوه حسنه واسوه طيبه. ربنا بيعلمنا ان نقول وندعوه: ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. ازاي تكون فتنه للقوم الظالمين او فتنه للذين كفروا؟ اذا انت قلت كلاما وصددت الناس عن دين الله باعمال، يبقى انت فتنه تصد الناس عن سبيل الله. وقال تعالى في آية أخرى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وألا نكون فتنة للقوم الظالمين أو فتنة للذين كفروا. يعني بهذا سنقتصر على هذا القدر من الكلام حول بداية الكلام حول الإعداد الخلقي للداعية. اللهم فقهنا في ديننا، وبصرنا بعيوبنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: I love you, Allah.
3: Oh Allah, we ask you to be with our brothers and sisters in Palestine. Oh Allah, we ask you to be with our brothers and sisters in Palestine. Oh Allah, we ask you to be with our brothers and sisters in Palestine. Oh Allah, we ask you to honor them. Oh Allah, we ask you to elevate them. Oh Allah, we ask you to protect them. Oh Allah, we ask you to have mercy upon them. Oh Allah, we ask you to calm their fears. Oh Allah, we ask you to cure their sick. Oh Allah, we ask you to heal their wounded. Oh Allah, we ask you to accept their dead. Oh Allah, we ask you to pour upon them tranquility. Oh Allah, we ask you to grant them steadfastness. Oh Allah, we ask you to use us to comfort them. Oh Allah, we ask you to keep them strong. We ask you, Oh Allah, to keep them strong. We ask you, Oh Allah, to keep them strong. Ya Allah, as the world turns their backs upon them, Ya Allah, as their own brothers and sisters turn their backs upon them, Oh Allah, do not let us be amongst those who turn our backs upon them. Oh Allah, do not let us be amongst those who turn our backs to them. Oh Allah, do not let us be amongst those who turn our backs to them. Ya Allah, as they are cut off from water, as they are cut off from food, as they are cut off from electricity, off from all of the basic

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكيلك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان ذاع في الأركان، ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان، في ود وحنان بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: بيني وونغ تنتقد تجربة صاروخية صينية وتصفها بالمزعزعة للاستقرار. واشنطن تربط الاتفاق النووي مع السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. الأمم المتحدة تدعو إلى العودة الدبلوماسية مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي الرياضة، انطلاق منافسات دورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو. في التفاصيل، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن قلق أستراليا إزاء تجربة صاروخية صينية أجريت في منتصف هذا الشهر، وذلك خلال مشاركتها في قمة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. هذا وقد ردت وزارة الخارجية الصينية على تصريحات وونغ التي قالت فيها إن التجربة أسهمت في زيادة عدم الاستقرار في المنطقة. وفي خطابها أمام قمة آسيان جددت وونغ انتقادها، مؤكدة أن الدول القريبة من مسار الصاروخ ومن منطقة سقوطه لم تبلغ بما يكفي من الوقت.
2: As we have said publicly, China's test of a nuclear capable submarine launched missile from the South China Sea earlier this month came with too little information and notification, including to the Philippines, over which the missile flew, and Pacific nations near where the missile landed. And it comes in the context of a rapid military build-up of China's nuclear arsenal without the transparency or reassurance the region expects. So this is why Australia described the test as provocative and destabilizing.
1: التقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في البيت الأبيض بالرئيس اللبناني جوزيف عون، معلناً أنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل رعته واشنطن. وقال ترامب إن لبنان عانى سوء المعاملة منذ فترة طويلة، وأعلن أنه سيسمح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركات الطيران الأمريكية إلى لبنان بعدما ظلت معلقة لعقود. من جهته، شكر عون ترامب على الزيارة التاريخية والإنجاز التاريخي الذي تحقق بتوقيع اتفاق الإطار، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواصلة دعمها للجيش اللبناني، مشددا على الحاجة الملحة للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مضيفا أن هدفه النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد.
3: I think, Mr. President, this will be your legacy. Together, we'll be able to achieve this objective. It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure. And I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشترط تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل قبل المضي قدما في إبرام اتفاق لبرنامج نووي مدني مع الرياض. وقالت الإدارة الأمريكية إن الاتفاق المقترح يعتمد على انضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام، وهي سلسلة من الاتفاقات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب. وكانت السعودية قد أكدت سابقا أنها لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل من دون وجود مسار واضح يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن هذا الشرط يعد جزءا أساسيا من خطة الرئيس ترامب، مشيرة إلى أنه يرى في اتفاقات أبراهام أحد أبرز إنجازات ولايته الرئاسية الأولى.
4: He wants to see these countries sign the Abraham Accord. It was one of the most historic accomplishments of his first term, and it continues to be a long-term goal of his to expand those accords to ultimately come to a place where the Middle East can be a peaceful and stable region. And yes, this deal with Saudi Arabia, the energy deal, is contingent on this condition as far as the president is concerned. So we'll continue to talk with our Saudi counterparts to get the deal finalized and hopefully see them joining the Abraham Accords very soon.
1: أجرى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أول محادثة هاتفية مع رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد أندي بارنهام، وهنأ ألبانيزي نظيره البريطاني بتوليه المنصب ووجه له دعوة لزيارة أستراليا، وبحث الزعيمان مجموعة من الملفات من بينها شراكة أوكس وسبل تعزيز التجارة والاستثمار الاقتصادي إلى جانب التشريع الأسترالي الرائد الذي يفرض حداً أدنى للسن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والجهود البريطانية في هذا المجال. وكان بارنهام وهو العمدة السابق لمانشستر الكبرى والزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني قد تعهد في أول خطاب له أمام مقر رئاسة الوزراء بإحداث تحول مفصلي لبريطانيا من خلال أكبر حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية تشهدها البلاد منذ 40 عاما.
5: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
1: دعت الأمم المتحدة إلى العودة العاجلة إلى المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، محذرة من أن تصاعد النزاع يجعل العالم أقل أمناً. ويأتي ذلك بعد 12 ليلة متتالية من الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن تجدد تبادل الهجمات بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين يؤثر سلبا في أسعار الطاقة والتجارة العالمية. وأكد دوجاريك أنه يجب احترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع دول المنطقة، محذرا من أن استمرار النزاع يزيد من مخاطر اندلاع مواجهة أوسع ويلقي بتبعاته على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر حركة التجارة الدولية.
6: It is making us less safe in a sense because there's a risk of even greater conflict, right? And is making the world less safe in terms of the impact it has on energy prices, trade, and everything else.
1: قالت وزيرة التعدد الثقافي آن علي إن الرد الرسمي للحكومة الفيدرالية على تقرير المبعوث الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا يجسد اعترافا واضحا بأن معاداة المسلمين في أستراليا مشكلة خطيرة ومتجدرة. ووافقت الحكومة على تبني 35 توصية من أصل 54 توصية، من بينها تعزيز موارد الشرطة الفيدرالية الأسترالية لتحسين الإبلاغ عن حوادث الإسلاموفوبيا والاستجابة لها من خلال توسيع فرق التواصل مع المجتمع، إضافة إلى مراجعة المنهج الدراسي الوطني لمواجهة التعصب العنصري والديني. وقالت آن علي في تصريحات لأس بي أس عربي إن التوصيات التي لم تعتمد بعد لا تزال قيد الدراسة، مؤكدة أن الأهم هو أن الحكومة أقرت بوجود مشكلة.
7: I came to Australia when I was 2 years old, and if I was to document for you all of the incidences of Islamophobia that I've experienced in my life, would fill an encyclopedia to experience what I experienced. Yes, they are difficult conversations, but why are they difficult? They are difficult because you've got this far right in Pauline Hanson who is spreading hatred and false claims.
1: عززت بيانات سوق العمل الأسترالية التوقعات بإمكانية أن يرفع مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وأظهرت أحدث بيانات القوة العاملة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي أن معدل البطالة استقر عند 4.4% 4% خلال شهر حزيران يونيو، فيما ارتفع معدل نقص التوظيف إلى 6.5%. وقال محلل الأسواق في شركة آي جي أستراليا توني سيكامور إن هذه الأرقام تظهر أن سوق العمل لا يزال يبدي مرونة.
8: We know that the jobs numbers can be volatile, but if you look at the rebound we saw last month and then what the RBA is telling us, things look pretty good here in Australia. So overall, it has sort of raised the odds that we're going to see the RBA probably raise rates before year end. Whether they do it next month remains, I guess, a little bit questionable. It will depend on the inflation numbers which are due out next week.
1: ويرى خبراء الاقتصاد أن بيانات التضخم المقبلة ستكون العامل الحاسم في القرار المقبل لمصرف الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة. انطلقت في مقاطعة الشمال أكبر مناورة جوية دولية ينظمها سلاح الجو الملكي الأسترالي، وستستمر على مدى الثلاثة أسابيع المقبلة. وتقام مناورة بيتش بلاك منذ 40 عاما، وتجمع هذا العام أكثر من 100 طائرة وعناصر عسكرية من 21 دولة حليفة وشريكة، وتتخذ من داروين مقرا لها حتى منتصف أغسطس. وكانت أول الطائرات المقاتلة التي وصلت هذا العام تابعة لسلاح الجو الفلبيني الذي يعود للمشاركة بعد ظهوره الأول في المناورة عام 2024. وقال كبير ضباط الدفاع الأستراليين في قاعدة داروين الجوية روان بيس إن مشاركة القوات الفلبينية تحمل أهمية استراتيجية لما تجسده من عمق العلاقة بين البلدين ودعم الأمن الإقليمي.
9: It's great to have them back, which really goes to the shared relationship that we have between our two countries to promote regional security.
1: يستعد الفنان الأسترالي من السكان الأصليين الحائز على جائزة آريا دوبي لإصدار ألبومه الثاني مارشمالو الذي يتناول قضايا الشباب والصمود والنضج الفني. ويقول المنتج والعازف الطبول المنتمي إلى شعب مراواري وذو الأصول الفلبينية إنه بنى الألبوم على قصة سفر عبر الزمن يعود فيها إلى عام 2009 ليلتقي بنفسه وهو طفل. وأوضح في حديث له مع NITV أن هذه الفكرة ساعدته على استكشاف الفوارق بين البراءة التي عاشها في الطفولة والضغوط التي يفرضها العالم على الكبار. ومن المقرر أن يصدر الألبوم في 31 من شهر تموز يوليو. وفي الرياضة، انطلقت رسميا دورة الألعاب الكومنولث في مدينة غلاسكو بعد أن أعلن الملك تشارلز افتتاحها خلال حفل الافتتاح بحضور الملكة كاميلا. ويشارك في الدورة أكثر من 3000 رياضي ورياضية يمثلون 74 دولة وإقليما من دول الكومنولث، وسيتنافسون على مدى 11 يوما للفوز ب 215 ميدالية ذهبية في 10 رياضات في نسخة مختصرة من الدورة. وأعلن الملك تشارلز افتتاح الألعاب بعد أن تلا الرسالة عند إطلاق مسيرة من قصر باكنغهام في شهر آذار مارس من العام الماضي. واستغرقت مسيرة العصا 500 يوم وجالت جميع الدول والأقاليم 74 في كومنولث لتسجل أطول مسيرة لعصا الملك في تاريخ ألعاب الكومنولث.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محر. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. بارك الله فيكم. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نأتي على قصة سيدنا نوح وما استفدناه وما أفدناه من خلال هذا التجوال والتطواف فيها. تبقى لنا نقطة أخيرة كنا بدأناها بالحلقة المنصرمة نكملها في هذه الحلقة إن شاء الله، وهي مسألة العقوق. يعني ابن نوح جمع إلى كفره عقوق عقوق أبيه. نعم. يعني كيف كان قلب الأب في هذه الحالة وقلب الابن في هذه الحالة، والتشريع السماوي الذي نزل يعني ألم يسبب بعض الضيق لسيدنا نوح، خصوصا أنه علم بعدها أن ابنه قد غرق؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المجتمعات أولا تأمن والبيوت تأمن كلما ولد فيها البر وتبخر منها العقوق، والمجتمعات تتألم ويعني توضع أمامها عراقيل التقدم وعراقيل السلم الاجتماعي، وتوضع أمامها عقبات السكون النفسي والهدوء والتواصل والتراحم. كلما يعني ذهب أو اختفى البر وظهر العقوق. فالبر الوالدين مرتبط بتماسك المجتمع، بالراحة النفسية للمجتمع، بإنتاج المجتمع. والعقوق مرتبط بالتفكك الأسري، التفكك العائلي، الصراع الطبقي، ثم التأخر الحضاري. كل ده مرتبط بقضية العقوق.
2: نعم. يعني هذا يستتبع منا أولا أن نعرف العقوق. ما هو العقوق؟
1: العقوق في اللغة هو عقة، يعني شقة.
2: شق.
1: شق. حتى يقال أن لما استشهد الحمزة رضي الله عنه
2: عليه
1: أحد، فقال قالت هند أو قال يعني ما لا أدري من الذي قال بالضبط، يعني لا يعني عشان تحب دقة في من قال، لكن يعني أحد الكفار أحد مشركي مكة قال ذق عقق. ذق عقق كأنه يسخر من حمزة أنك في بدر قتلت أهلك وأبناء عمومتك، فذق وبال أمرك. ناحيه
2: عقق
1: عقق عاق، ايها العاق، ايها المستمر عقوقه. فالولاد سميت العقيقه عقيقه بالنسبه للمولود، لان شعر الولد وهو نازل بيعق، يعني يشاف
2: يقطع
1: يعني شق، كان انت لما ولد بيعق يعني يعني ينزع او يحلق العلاقه التي بينه وبين ابيه او بينه وبين امه.
2: يا لطيف،
1: اهو العياذ بالله.
2: لكن صار اسم على عقوق الوالدين.
1: هي ارتبطت اساسا بعقوق الوالدين، لكن نتكلم من ناحيه اللغه، من ناحيه الاصطلاح هو ان يبيت الاب او الام في حاله من البكاء او الاسى او الحزن من شيء في غير مغضوبه الله، يعني فيها اذلال او تحقير او اغضاب لهذا الاب ولهذه الام، ولا بد ان يكون على حق. والعلماء يقيسون المسألة ويقولون العقوق هو الأمر الذي لو صنعته مع الغير تأثم ولكن يكون من صغار الذنوب من الصغائر، فإن صنعته مع أبيك وأمك يصير ذلك كبائر. نفس الشيء.
3: مثل ماذا؟
1: مثل يعني مثلا أنت تأتي للموظف أو من الوتعان، يا أخي كلامك لا يعجبني.
3: نعم.
1: بصراحة أنت كلامك خطأ بوضوح كده، يعني كلامك أنت ثقيل الظل علي. أنت الوقت آذيت صديقك، هذا الأذى من الصغائر لأن هذا محدود.
3: نعم.
1: إن قلت هذا للأب والأم يصير كبيرة. نفس الكلام.
3: الله أكبر.
1: لك ولا تقل لهما أف
3: ولا تنهرهما.
1: بس أف كلام هذا كأن يعني حالة من التأفف أو التضجر.
3: أدنى شيء
1: للضجر. أتضجر منك أنا، الضجر والملل، أنا لا أقبل كلامك. يعني الأخطر من هذا أن النظر إلى الأب والأم بازدراء كما قلنا في حلقة الأمس وبكبرياء، هذه تورث غضب من الله والعياذ بالله رب العالمين على العبد. امتخذت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. فقضية العقوق يعني قضية خطيرة لابد أن ننتبه إليها، لأن لما يستشري العقوق في المجتمع فيعني المسألة هنا يعني تكون دليل على بعد هذا المجتمع عن حقائق الدين. يعني لا تنظر إليها أن ابن عق أباه وخلص على كده، ولد عصى أمه، القضية مش منتهية على هذا. لا، الموضوع أكبر من هذا، موضوع مرتبط بكيان أمة. فإذا رأيت دور المسنين كثيرة فاعلم أن غضب الله نازل.
3: لا لا يا لطيف يا لطيف.
1: إلا إذا لا. هذا الأب وهذه الأم ليس لهم ابن، ليس لهم ولد، لا أقول بنت.
3: لا، الابن. العقوق من الابن أم البنت أم من كلاهما؟
1: هو من كلاهما، ولكن البنت بعد زواجها صارت يعني نفرض جدلا واحدة تزوجها وبعدين أمها تأمرها أو تنهاها وزوجها يأمرها، ولاؤها بعد الزواج لزوجها حتى وإن كان زوجها لا يعيش معها في بيت واحد، نفرض أنه تزوجها مش موجود.
3: نعم.
1: على في عمل سبحان الله، والأم تقول أنا غاضبة عليك إلى يوم القيامة إن لم تأتي إلي الآن، وزوجها يقول لا تذهبي وهو بعيد، وجب عليها طاعتها لزوجها. فاللي مش فاهمينه بناتنا في مسألة الزوجية أن الولاء للأب والأم طالما أنا في كنفهما. لما البنت تتزوج يتحول الولاء من الأب للزوج. فإن أمر الزوج فأمره مطاع طالما أمره في ليس في معصية. لكن القضية احنا نتكلم عن الرجل. الرجل هذا هو الذي يجب عليه البر، لأنه ممكن أنا أزوج ابنتي من رجل يعني لا يحبني مثلا يعني. فينهى زوجته عن زيارتي. هو طبعا يعني هذا يأثم طبعا. هو آثم. لكن وجبت طاعته. يعني وجبت طاعة هذا الآثم الذي قطع ما أمر الله به أن يوصل. لكن يجب هي أن تطيع.
3: نعم.
1: والإثم عليه.
3: صحيح.
1: لا ذنب عليه. لكن الذنب على من؟ على الولد. الولد الرجل. قال ربنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. عندك يعني في بيتك وتحت رعايتك وتحت حراستك وتحت إنفاقك وتحت حنوك وتحت رعايتك، كل هذا المنطق عندك.
3: نعم. طب هل من العقوق أن يرفض الولد كلام أبي؟
1: لا، هو يعني احنا من الواجب ايه؟ من الواجب ان ليس كل كلام الاب لا يقول قرانا، لا يقوله من كتاب الله. اذا قال من كتاب الله فعلى الاب والاب.
3: سليم.
1: اذا قال من كلام رسول الله فعلى الاب والاب.
3: صحيح.
1: لكن يقول رايا، يعني يرى ان ابنه لا يجب ان يشتري هذا البيت مثلا، او لا يحب ان يشتري هذه السياره، او لا يحب ان يلبس هذا اللباس، له ان ياخذ وله ان لا ياخذ، لان ليس هذا عقوقه، ليس هذا بالعقوق.
3: صحيح.
1: هذه مسألة إيه؟ يعني آراء وأفكار وتلاقح أفكار وسبحان كل واحد له فكره وله طريقته في الحياة.
3: نعم. في مقابل العقوق البر. لكن قبل أن أتي إلى البر، هل عدم إطاعة ابن نوح كلام أبيه إنما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيه عقوق؟
1: أولا هو يعني هو طبعا ليس بعد الكفر ذنب. يعني فقطع الجهيزة قبل كل خطيئة. يعني هو ليس في عداد المسلمين.
3: نعم.
1: يعني رضي الله عن عمر لما أفاض في الحديث عن الخشوع في الصلاة وكيفية الركوع،
4: كثرة السجود، ومن لم يخشع لا تقبل صلاته، ومن لم يخشع تلف كما يلف الثوب الخدق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول لو ضيعك الله كما ضيعتني. فأطال الحديث، فالمسلمين حصل لهم رعب. قال أحدهم يا أمير المؤمنين هذا حال من يصلي، فكيف حال من لا يصلي؟ قال أنا أكلمك عن المسلمين. ففصل القضية.
3: صحيح.
4: ففصل القضية. فهنا هو ابن نوح عصى أمر ربه وعصى أمر ربه، ولكن الأمر هنا من رسول الله نوح
3: عليه الصلاة والسلام،
4: هو رسول نبي لابنه أب، رسول ونبي أب.
3: نعم صحيح.
4: فهو يعني هو تعدى كل الحدود.
3: نعم.
4: عصى الله، عصى الرسول، عصى النبي، عقى أباه. لماذا؟ لماذا؟ لأن من سيئات السيئة، ومن من سيئات، يعني يجوز هذا التعبير؟
3: لا
4: يجوز. أول مرة جيني التعبير. يعني من سيئات السيئة السيئة بعدها، لأن أنت كأنك بتزرع شجرة خبيثة فلا تثمر إلا إيه؟ إلا سوءا.
3: صحيح.
4: يعني هو والعياذ بالله كفر.
3: نعم.
4: خلاص. طيب بدأ إيه؟ يا بني اركب معنا. اولا لم يقل يا ابتي انا لن اركب معك، ده هو حول الكلام الى فعل، ساوي الى جبل.
3: صحيح.
4: ولم يرد على الاب بنفس الطريقه،
3: كان المنطق يتصور هذا
4: كما قلنا. نعم. كما قلنا في قضيه الفرق بين المؤمن والكافر ايه.
3: نعم.
4: سيدنا ابراهيم يقول يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان عليك. يا ابتي يا اني جاء قد جاءني من العلم ما لم ياتك
3: فاتبعني
4: اهدك صراطا سويا. شوف كلمه ايه يا ابتي. يا
3: هو ابتي أبا ابوه كان يخاطبه كيف،
4: والعياذ بالله يقول له ايه، يقول
3: اراغب انت
4: عن الهتي يا ابراهيم، لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. انا همسكك ارجمك الاول بالحجاره واتركني واترك البلد اللي انا فيها. سيدنا إبراهيم قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا وأعتذركم وما تدعون من دونه إلى آخر. إذن هذا منطق المؤمن وهذا جحود الكافر، هذا منطق الإنسان الفاهم. فابن نوح جمع كفرا وعقوقا وتمردا وعصيانا سبحان الله، وإذ في نقطة أخرى وإدخال حزن على قلب أبيه. هو أنت تظن الولد العاق، يقول الولد العاق المصر على تأبيه يعرف قيمة الآباء بعد فقد أبيه. لما يفقد أبوه يا خبر طب أعمل إيه؟ طب ما كان موجود.
3: يريد أن يكفر.
4: لا ما كان موجود، كان موجود. فبالتالي فليلحق نفسه، يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر
3: عليه الصلاة والسلام
4: قال آمين، في الدرجة الثانية قال آمين، في الدرجة الثالثة قال آمين. فتعجب الصحابة، قال إن جبريل قد نزل عليه وقد بعدا لعبد أدركه رمضان ولم يغفر له، متى يغفر له؟ قل آمين يا محمد فقلت آمين. يعني هلاكا لإنسان دخل عليه رمضان، ما هو من أدركه رمضان ولم يغفر له فمتى يغفر له؟ أي فرصة أخرى يريدها؟
3: صحيح.
4: يعني سمعت أو دفع أول وأخر إيه؟ يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر.
3: صحيح.
4: نعم. ثم صعد للدرجة الثانية، بعدا يا محمد لمن ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لأن أبخر البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقل قل أمين قلت أمين. صعد الدرجة الثالثة، بعدا لعبد أدركه أبواه أحدهما أو كلاهما، أو هو أدرك أبواه أحدهما يعني باختلاف الروايات أنه فعل أو مفعول مهم، ولم يدخلاه الجنة. قل أمين يا محمد فقلت أمين. بعدا يعني بعدا عن المسلمين، بعدا عن الثواب، وبعدا عن الجنة، وبعدا عن كل خير. فهذا أمر. الأمر العجيب الثاني أن أنا لما أولد ولي أب وأم يفتح لي بابين من الجنة، باب لبر الأب وباب لبر الأم. فإن أطعت أبي وأمي يفتح البابان، فإن ضررت أبي وعققت أمي لا يفتح البابان.
3: يعني معقوق الأم بر أحدهما وعقوق الأخر
4: لا ما ينفع. هما الاثنين
3: هما الاثنين
4: دول يعني وحدة واحدة.
3: نعم. سبحان الله. نعم.
4: فبهذا المنطق أنت يعني كما قلنا من سيئات السيئة أنك تغرس السيئة فتتوالى السيئات معها.
3: نعم.
4: أضرب لك مثالا من حاضرنا المؤلم. يعني
3: نعم.
4: ولد بلغ دخل الجامعة يعطيه أبوه ماله، وضع في ذهن أن هذا مصروف له خلاص. يبقى المال ايه؟ يقول المال مالي.
3: نعم
4: المال مالي
3: مال.
4: لا مش مال، هو ابوه. لا المال مال ولا المال مال، بس ابوه جعله مستأمن في المال. على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الى ان قال والولد في مال ابيه راع
3: ومسؤول
4: ومسؤول عن رعيته. يعني ايه؟ ياخذ المال، ياخذ المال وبعدين يروح يعني يتعاطى به مثلا شيء، يشتري به مثلا سجاير.
3: نعم
4: هذا يتعاطى به والعياذ بالله مثلا يعني او شيء خلاص.
3: نعم.
4: طيب اولا اسرف في المال الذي ملك اياه.
3: نعم.
4: وخان الأمانة التي أمنه أبوه إياه، وعصى رب العباد بما صنع، وجلس مع من لم يذكره بالله عز وجل، وبالتالي ما ذهب إلى المسجد ليصلي، وإنما جلس مع رفقائه، رفقاء السوء، شياطين الإنس. وبعدين اغتاب فلان ونما في حق فلان، فانظر تعال إلى أخوه أو إلى أخيه الصالح.
3: نعم.
4: ذهب إلى المسجد فوجد محمد خارج، سلم عليه ولما صافحه تساقطت الذنوب ونظر في وجهه برحمه، نظر الله اليهما سبحانه، وبعدين جلس المسجد وهو في صلاه الى ان تقام الصلاه. ما من عبد تطهر في بيته وتوجه الى بيت مولاه الا ورب العباد بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم، ثم يدخل الملائكه تصلي عليه طالما في بيت الله عز وجل، ثم تقام الصلاه. او الله عز وجل كما يقول العلماء ينظر في قلب الامام، ان وجده صالحا قبل صلاته وصلاة من قبل، ما وجد قلب الإمام صالحا نظر في قلوب المأمومين، لم يجد ولا واحد صالح إلا واحدا قبل صلاة الجمعة، لم يجد لا الإمام ولا المأمومين. قال الله يا ملائكتي أنظرتم إلى عبادي وقد اصطفوا يسبحون ويقدسون كما تصنعون، أشهدكم أني قد قبلت صلاته ورضيت عنهم وغفرت ذنوبهم. إذن أصبحت صلاة الجماعة إيه؟ خلص صلاة الجماعة في البيت مش هيختم الصلاة، لكن قاعد الناس كلها إيه؟ جلسة تستحي. أيوه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كل واحد يعيد تغرس الجنة حسنة حسنة حسنة 33 أصبحت إيه؟ 100. وبعدين وده الناس وقفت صلاة سنة، وقف صلاة ركعتين سنة، وبعدين راح قلبه أصبح معلق بالمسجد، أصبح من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه حسنات الحسنة. إذا الحسنة من ثمراتها الحسنات بعدها. ولذلك دخل سفيان الثوري على جعفر الصادق رضي الله عنه وبعدين قال له علمني ما علمك الله. قال يا بني إن تظاهرت عليك الذنوب اجتمعت يعني فعليك بالاستغفار، وإن تظاهرت عليك النعم فعليك بالشكر، وإن تظاهرت عليك الابتلاءات والمصائب فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرج سفيان يمسح جبهته ويقول ثلاث وأي ثلاث. شوف شوف شوف العلم لما يقع في في في, في مكانه
3: عند من يقدره،
4: عند من يقدره.
3: سيدي مسألة العقوق هذه كيف بدأت ومتى كانت بدايتها؟
4: وشوف أي ذنب له صانع.
3: صحيح.
4: والصانع هذا مخلوق ضعيف ومن ضعفه صنع ذنبه.
3: نعم.
4: من ضعف إيمانه.
3: الله أكبر.
4: والشياطين الإنس كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه.
3: يعني
4: اخذتهم طريقه يعني كان اغتالتهم، كان حصل ايه؟ اغتيال لما في قلوبهم من ايمان. نعم. اغتالوا الايمان اللي في قلوب البشريه. فيجي مثلا ابن ادم الاول يسن القتل، يجي ابن نوح يسن العقوق.
3: لا لا لا, لا.
4: بهذا المنطق ده، لان ما هو لازم هناك من ايه؟ من مبتدا
3: يبتكر،
4: لازم مبتكر ولا يعني لا مبتكر للمصيبه. ولذلك ان الانسان بعيد عن محضن الايمان يعني لا تنتظر منه خيرا. يعني طالما انسان يعني يقل ما حكينا احنا قاعدين مع اخواننا المشاهدين ومستمعين درس العصر يعني كده قاعدين
3: نتكلم وهكذا بالفعل
4: الحمد لله رب العالمين
3: وهكذا.
4: فربيع بن الخيثم ده كان رجل من الصالحين
3: معروف طبعا
4: صديق لابراهيم بن اتهم وكده شغلانه كده كبيره ناس كبار خالص.
3: صحيح.
4: يعني عامل عنده زي قبر في بيته.
3: كان كل يوم يدفن نفسه.
4: ويدخل كده
3: ويقول قال رب ارجعوني.
4: يا رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. وبعدين يخرج. يا رب ارجعوني. يجي في مره يقول ايه؟ يا ربيع تذكر إن قلت يوما رب ارجعوني يقال لك كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في يوم من الأيام تجي تخرج سبحان الله يقول وعرضت على نفسي الجنة والنار وأنا في الدنيا. قلت يا نفس أي شيء تشتهين؟ أشتهي عملا صالحا يتقبل فأدخل بالجنة. فقلت أنت في الأمنية فعملي. أنت عايز إيه؟ عمل صالح. قال وقته وقت الزراعة يعني لكن يجي يوم سبحان. المهم سئل ربيع بن الخيط قال يا ربيع ما نراك ارتبت إنسان من بلغ 60 سنة يصطاد له كلمة أن نخاض في هذا الإنسان أبدا.
3: سبحان الله
4: 60 سنة لم يحضر أحد أبدا.
3: الله أكبر ما شاء الله.
4: قال والله لما حصرت ذنوبي عدد ذنوبي ما وجدت وقتا لأنتقص من شأن أحد.
3: يا الله
4: وبالله عليك هذا الإنسان
3: بنعرفه هو الإنسان. أكثر
4: لم يكن له أب وأم. يعقوب
3: لا
4: الله يرضى عن أنس لما أمه تشكو لرسول الله تقول أنس يأبى أن يأكل معه. تقول لماذا يا أنيس ليه يا أنيس ما تأكل مع أمه؟ قال أخشى أن تمتد يدي في الصحفة إلى شيء وقعت عليه عين أمي فأكون عقلا. إيه
3: هذا كبير
4: يدي. الله يرضى عن أبي هريرة دخل على رسول الله مغضبا
3: عليه الصلاة والسلام.
4: أبو هريرة قال له ما لك أبا هر يعني الرسول دائما يدلعهم ويهنلهم كذا سبحان الله. قال أمي يا رسول الله أسمعتني فيك ما يؤذيك. كانت كفرة.
3: نعم
4: ادعو لها الله يا رسول الله بالهداية. فرفع رسول اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فرجعت فإذا الباب مجافي يعني الباب
3: مفتوح
4: وأسمعه خشخشة ماء. من؟ قلت أنا أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن ابي صخر. حتى ليس هو اسمه كمان كان دائما ابو هريره. ابو هريره قالت انتظر. خرجت وشعرها مبتل وقالت اين رسول الله اريد ان اسلم. ابو هريره فرح وراح خد امه ودخل يبكي الى رسول الله. هذا الله امي ببركه دعوتك ادعو لي ان يحببني الى الناس وامي. قال اللهم حبب ابا هريره وامه الى الناس. ما يسمع احد عن ابي هريره الا واحد.
3: سبحان الله العظيم
4: ونحن لا نعرف لا شكله لا ولا حجمه
3: خالص ابدا
4: لكن محبه صحيح. الله ابو هريره
3: جميل
4: سبحان
3: جميل
4: الله سبحان الله. ف يعني هذا انبات الخير ده يجي منين؟ يعني واحد بر بامه بهذا الشكل انس مع امه بهذا الشكل كيف ياتي العقوق؟ في نقطه
3: وأنس إيه؟ الذي رفض أن يقول لأمه أين أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام.
4: طبعا لا شك طبعا
3: أليس في هذا
4: لا لا لا لا ده في مهمة في مهنة في مهمة المهن لا لا لا لا, لا
3: يعني بعض الأمهات اليوم يقولن لأبنهن قل لي وإلا لا تكون ابني ولا أعرفك ليوم الدين.
4: ما هذه أم يعني ما ربيت على الدين وما كان يعني أقول لك شيء. أبو بكر ابنه تزوج بامرأة جميلة
3: نعم
4: عجم ده تعطلت تجارته
3: ترك التجارة من أجله.
4: قال له طلقها
3: أبو بكر.
4: أبو بكر طلق ودخل مرة وجد
3: رضخ بيها. لكلام أبي
4: نعم
3: رضخ لكلام أبي
4: ابن أبي بكر
3: طلقها
4: ابن أبي أصار.
3: لكنه تعب بعد ذلك
4: بكى فدخل أبو بكر عليه وجده يبكي.
3: نعم
4: قال أتحب زوجتك؟ قال نعم. قال طبعا. قال أرجعها ولا تعطلك عن عملك إياك تكون حاجز عن عملك. فعهده فأعاده وإن أمراك أن تخرج من أهلك وولدك فخرج أن أهلك ومالك فخرج. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في نقطة إذا كان الأب على مستوى أبي بكر
3: أو على حق
4: أو على حق واضح
3: على حق من القرآن والسنة
4: لا على حق واضح أبو بكر أيضا برضو رجعنا البكية لأن أبو بكر يمثل كتاب وسنة
3: صحيح.
4: فإحنا لو طلق
3: لا هكذا أب يقول لابني هكذا
4: لا لا لا هكذا لا لا, لا هكذا لأن شوف ما شانت المرأة الأسرة وما قللت من شأنها وما أساءت إليهم وما قبحت أباه ولا أمه وما انتهكت عرضهم وما شهرت بهم وما افطر يعني فلماذا يطلق؟ سبحان الله.
3: طب أم تتدخل في حياة ابنتها أو في حياة ابنها الزوجية ولا يسمع كلمات تقول أن تعق فيضطر لأن يرضخ لكلامها.
4: لا لا لا العقوق بهذا المنطق العقوق أن تكون هذه الأم بلسما في البيت ولا تكون كامرأة أبي نواس. أبو نواس هو مع أصحابه يلاقي كل أخبار في الشارع، فلا هي تجلس وراء الستر وتسمع وبعدين تنقل يعني عصر.

0: حسبها فيه نكير ومنكر، ولكن جار السوء باق معمر. فهذه المرأة التافهة التي تضع أنفها في حياة ولدها،
1: نعم،
0: الابن يمكن عنده 40 و50 سنة و60 سنة، رجل يعني يصلح أن يكون جدا، ولسه أمه أيضا، كيف تدخلوا الولد هذه الكلام؟ كيف يا ستي انت مالك؟ له أب وله أم، سبحان الله. لماذا كانت الجدة الحنونة والجد الحنون عبارة عن الجناحان الرحيمان للأب وأولاده والأم وأولادهما؟ لأن كانت مسألة عدم تدخل الغير في حياة الغير. فأنا نعود إلى القضية، قضية العقوق منابعه، يعني هذا شوف عايزين منابع
1: صحيح،
0: وبعدين نبحث عن ايه؟ عن حلول
1: سليم،
0: واحنا مش عايزين المجتمع ينتشر في العقوق.
1: نعم،
0: وبعدين عايزين نعرف ابنائنا مساله ايه. اقول لك شيء، يقول لك ابويا غني وبعدين رفض يشتري لي سياره، ورفض ان يعمل كذا، ورفض يبني لي بيت، ورفض ان يدفع لي في الزواج، ورفض ورفض. ما حق الابن على ابيه؟ الطعام والشراب والملبس والمسكن الى سن البلوغ. بعد سن البلوغ لا حق لولدي عندي بعد سن البلوغ الا التعليم اذا كان فيه نابغة، بس فقط. وما اصنعه مع ولدي بعد سن البلوغ هو تفضل مني، فانا حر في ماله. فالاحن اللي في البيوت لعدم فهم الولد لقضية حقه عند ابيه.
1: سليم،
0: ده مرتكز، هذا مرتكز. الركيزة الثانية أن من عق أباه عقه ولده، أمر يعني
1: مسلمات،
0: بروا أباءكم تبركم أبنائكم. نعم. المسألة سبحان الله، يقال أن ولد يعني جر أباه إلى أمام باب البيت ثم ألقاه، فالناس اجتمع لقلة ركوه، صنعت هذا مع أبي منذ 30 عاما، كما تدين تدان.
1: والذي كان يصنع لأبيه طبقا من خشب،
0: مش خشب بالضبط كده، يقول له ليه أبويا تعمل تحط لجدي في طبق خشب واحنا ناكل في أطباق نظيفة؟ الأب أحرج، لم يجد إجابة، لأني أحبه. قال أنا أبي أحبه، عندما أكبر سوف آتي بطبق أسوأ من هذا أطعمك فيه، كما تدين. ما فيش.
1: نعم.
0: يقال في معارض الدعوة أن كان مقابر في المقبرة في يبدو في العراق المهم في عصر بعد التابعين، يسمع الناس منها نهيقا كل يوم عصر، كل يوم العصر يسمعه زي نهيق. فسألوا قبر من هذا؟ هذا قبر ولد كان كل ما يجي وقت الصلاة يقول يا بني الصلاة، يقول انهقي نهيقك، اوه هتنهق وتقول لنا الصلاة. فتحول قبره بهذا الموقف، والعياذ بالله. نسأل الله السلام. فأنا أريد أن أقول بر الآباء، بر الأمهات، يجلس يمكث في الإيه؟ هذا الأمر الثاني. المال الحلال مرتبط بقضية البر والعقوق.
1: الرزق،
0: أي مال شبهة يظهر العقوق، أي مال حرام يظهر العقوق والتمرد. أي مال حرام لابد من عقوق وتمرد. ليه؟ لأن المال الحلال هو الذي يعطي سكينة للنفس.
1: طب مع سيدنا نوح،
0: مع سيدنا نوح هذا ابتلاء،
1: هذا ابتلاء لسيدنا نوح،
0: هذا ابتلاء لسيدنا نوح برفع درجاته، لان الولد تمرد تمرد غير طبيعي.
1: يا لطيف،
0: ما له دعوه باسباب.
1: هذا تلقائي نفسه.
0: كده عشان في نقطة، عارف قصه ابن سيدنا نوح دي؟ اللي عنده ولد عاصي او عاق او مش لابد، والاب بذل كل ما يستطيع من عمل خير، الولد صغير ولكن الولد تأبى وتجبر على أبيه، يكون لهذا الوالد قدوة وأسوة بسيدنا نوح أن يصبر وأن يحتسب، وأن هذا ابتلاء من ربي. يعني أنا عملت اللي علي، أتيت بأموال حلال، ربيت الولد، علمت القرآن، وعلمت المدارس، عملت ما يعمله
1: الأب، تبخل علي
0: سبحان، ولم أقصر ولم أتوانى، ولكن الولد طلع متمرد، طبيعته كده.
1: هذا ابتلاء،
0: هذا ابتلاء، هذا ابتلاء شديد لهذا الأب.
1: يعني إذا وجد عقوق في البيت فليراجع رب البيت منبت رزقه من أين؟
0: ده الأمر الأول. الأمر الثاني ألا يكون ظالما الأب، ما يقتص منه.
1: سليم.
0: أنت ظالم، أنت تظلم الناس، تأخذ وهذه فلذة كبدك، سبحان الله، لا يرقب فيك إلا ولا ذمة.

0: هذا سبحان الله. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث سبحان الله العظيم أن العبد لا ينسى أن يدعو لأولاده وأبنائه في كل وقت وفي كل حين، الدعاء مستجاب، لأن الدعاء على الولد أيضا مستجاب
1: أيضا.
0: يعني الدعاء له مستجاب والدعاء عليه. الدعاء الوالد إيه على الوالدين على ولدهما والعياذ بالله.
1: يا لطيف يا
0: بس
1: لطيف.
0: من رحمة الله أن الله لا يستجيب للوالدين ساعة الغضب. من رحمته
1: يؤجلها؟
0: لا يؤجل، يعني يا رب الله سبحانه يقول لك استغفر ما يستجيب له سبحان الله. بس الله لا يرضى إذا استمر الولد مع العقوق، الله لا يرضى. لكن الله يعني لا يستجيب ليه؟ لأن بعد ما يهدأ الأب والأم يعملوا إيه؟ روح يجي لك جاء راح السيارة خبطته، حصل إنه كسر في الجمعة أو حصل مصيبة، من الذي يموت معه؟
1: أمه
0: وأبوه سبحانه
1: اللي
0: دعا كرم الله سبحانه وتعالى.
1: حتى في المثل يقال لساني يدعو وقلبي يقول بعد الشر.
0: وبعدين مثل لطيف يقول إيه؟ يقول أنا أدعي على ولدي وأكره اللي يقول أمين.
1: لا تجاوز اللسان. هل له كفارة يعني من عق والديه وهما
0: كفارة البر؟ بس لا كفارة
1: حتى يرضى عنه.
0: زي الشرك هل له كفارة؟ يقلع عن شركه ويسلم. بس عمل واحد. العقوق القبر البر.
1: طب وإذا رفض أحد الوالدين هذا البر؟
0: لا يحاول إذا أخلص إن شاء الله ربنا يفتح قلب الأب والأم. بس أقول لك نقطة بسيطة.
1: تفضل.
0: إحنا درجنا في بيوت، وفي بيوت إن الحمد لله إلى الآن أول ما يستيقظ الولد أول شيء يأخذ البركة من إيه؟ من تقبيل رأس أبيه وأمه أو يده.
1: صحيح.
0: أول شيء. سبحان الله. أول شيء. وقبل أن ينام يأخذ نفس ال ال ال ال ال ال ال يعني الرضا بأن يقبل يد الأب. بالله عليك لما الأب والأم يجي الأولاد سبحان الله، أولادنا أحيانا يستحوا قدام الضيوف، مثلا دخل يكون قدام الضيوف أول ما ندخل نقبل. عمل طبيعي. لا الولد ايه يستحي الولد بيشوف كده يروح ايه يعني عايز يعمل البر ده بينه وبين ابوه بس. لا بالعكس بالعكس. خليك رمز امام الناس سواء لا. كنت كبيرا او صغيرا او عظيما او طالما الاب والام. فهل لا يا ترى يعني غرسنا في ابنائنا هذه العاده الحسنه؟ لا اقول يعني السنه، ولكن اقول تعود. طيب صوره من صور البر ان اقبل الاذى واقبل سبحان الله العظيم. ف الله يرضى عن عمر رضي الله عنه الصحابي اللي كسرى قال له تعالى انت كبيرهم هات التراب وراح وشال التراب وراح وضع على راس الصحابي وقال لن اعفو عن اخوانك الا ان تاتي لتقبل راسي.
1: كسرى
0: كسرى رجل يعبد النار، ده صحابي جليل من صحابه الرسول
1: عليه الصلاه والسلام.
0: الرجل قاسى كده قبل ويطلع الاسرى ونوع عم قبل راسه. خرج الصحابة باكين يحصل الصحابة كده. قال عمران تراب وضعه على رأسي هذا دليل وأمارة خير على أنه سوف يتنازل لنا عن أرض أبائه وأجداده. نزعلوا يوم من الأيام هنأخذ الأرض شوية التراب ذو.
1: سبحان الله.
0: شوف سبحان الله
1: تأويل عجيب.
0: شوف
1: تأويل عجيب.
0: هو حط التراب يبقى خدنا أرض خلاص. وقد كان
1: أعطاها له.
0: وقضية تقبيل الرأس دي تقبيل الرأس لأن تنقذكم منه ودرء النفسادة أفضل من جلب المنفعة. فلما عادوا إلى المدينة قام عمر على رؤوس الناس قال أيها الناس هذا فلان صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رجل هذا الرجل الكافر رأسه كي ينجو وأنا نيابة عنكم أقبل هذه الرأس التي قبلت يا رجل. قام عمر فقبل رأسه.
1: لا الله. موقف جميل.
0: هذا التواد. هذا انزال الناس منازلها سبحان الله.
1: هنا ابن نوح معذرة. كفر بالله. كفر بأبيه. وعق أباه. ما الذي يمكن أن نستفيده من هذه الثلاث نقاط؟
0: أولا يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا أسباب للهداية.
1: نعم.
0: ونحن يجب أن نطرقها.
1: صحيح.
0: ما أسباب الهداية؟ قال لك انا اجيب ولد لازم اختار له ام صالحه بسبب من اسباب الهدايه. وبعدين احسن تسميته سبب من تسميه الهدايه
1: سليم.
0: وبعدين اول ما ينزل اذن في اذنه وقبل الاصطلاح في الاذن الثانيه هذه من السنن. احلق شعره في اليوم السابع عمل له العقيقه هذه سنن. كان الرسول يرفع الحسن صلى الله عليه وسلم أو الحسين يقول الله الله الله ليكون الولد أول ما يسمع كلمة الله وبعدين أربيه تربية فاضلة بهذه الأسباب. فإذا صنعت أنا ما علي وظهر أمر بعد ذلك سواء بقى مثلا شلة سيئة شلة فاسدة
1: رخصوا.
0: وذلك أنا يعني داخل قصة ابن نوح أقول للأب والأم اللي فشلوا في تربية الأولاد من فشل في تربية ابنه ليعطيه لغيره ليربيه كيف يعني؟
1: عيب؟
0: لا بطريقة غير مباشرة أنا مش أسلمه أنا مش هديه طيب. بتاع دار للمجانين ودار للأمراض النفسية لا أنا أضع في طريقه شابا صالحا من نفس السن يضع في طريقه يعني بطريقة غير مباشرة
1: لا يقبل عليه
0: لا شوي شوي يعني مثلا إيه ولد كده يعني اللي هو مش متزمت مش متسلط لأنما إيه
1: وسط
0: يعني إيه رايح فين مباراة كرة القدم طب يا أخي تاخدني معاك يبقى ان شاء الله مر عليه عشان انا احب مباريات كره القدم الله ده كويس اهو الله وطب الولد الثاني يقول له طب ما تيجي ندخل السينما لا لا صراحه ماليش انا تعبان عينيا تعبان من شاشه التلفزيون يعني انا حتى لا اشوف الشيخ عمر ومحمد خالد اشوف انا سينما ولا سينما شوي شوي ايه
1: يجذبه اليه شيء
0: سن سن وبعدين يقول له طب لكن روح كده لغايه الناس بره يشوفوا الجماعه لازم لابد لان ده من سنه أو نفرض الولد يحب خالا له أو عما له أو خالة أو عم أو حد من الأقارب فرصة طالما إنه مفتاح ليه؟ إن في أولاد أغلقوا الباب ناحية الأب والأم خلاص لو قال له إن هذه من ضبع ولا هذا قلم رصاص
1: صح ولا لا
0: صحيح فهذا التأبي موجود في الأولاد وبعدين الولد الآن يرى أنه بالعلم الذي يتعلمه أنه حاول جنبات العلم كلها في أبوه جاهل
1: صحيح
0: وأمه جاهلة
1: أبوه من زمن قديم متخلف
0: رجعي وبعدين إيه يظن أن كل فكرة عنده أصح من والده
1: وارد
0: والله لو كان الأب أميا لا يقرأ ولا يكتب ويتقي الله هذا أعلى من ولده الحاصل على أعلى الشهادات طالما هذا الولد عاق لكن لو بار الأب يفرح الحمد لله ابن فلان الحمد لله حصل على كذا ابن فلان موفق ابن فلان يصلح كذا
1: نعم.
0: فبالتالي
1: نعم. هنا سيدنا نوح وهو يركب الفلك ويمشي والأمواج المتلاطمة كالجبال ينادي ابنه هو ألم يدعوه إلى الإيمان والهدى قبل ذلك
0: هذا هو النداء الأخير
1: كان يأمل في ماذا
0: الله لعل وعسى لا ييأس أصل الأنبياء لا يعرفوا اليأس
1: سبحان الله
0: لا سبحان الله الواحد يقال في معارض الدعوة ماشي مع سيدنا عيسى يقال عابد بني إسرائيل
1: فلما استيأس الرسل
0: الله يرضى سبحان الله استيأس لما عمل كل ما عليه فعابد بني إسرائيل ماشي جنب سيدنا عيسى فلقي واحد جاي طريق فالعابد قال لسيدنا يا نبي الله تعالى من الطريق الآخر قال لما قال هذا فاجر بني إسرائيل قال لماذا لا نمر في نفس الطريق قال لا أنا لا أمر في الطريق الذي
1: يمر في الفاجر
0: سبحان الله قال يا روح الله هل تأمل في صلاحه مع خود الفاجر بني إسرائيل اللي بيقتل وقطع طريقه قال طالما فيه الروح وطالما فينا الروح فلا نيأس بالرحمة الله في هدايته
1: سبحان الله
0: لا نيأس بالرحمة الله في هدايته لأن الهداية دي بيد الله بس احنا علينا نطرق الأسباب الله هو حد كان طرق بنت أبي حنتومة لما إلى أين ابن الخطاب قال هذا محمد الذي فرق بين الزوج وزوجه والأبي وابنه والأخ وأخيه قالت وماذا تصنع قال أقتله قالت يا رجل اذهب إلى ختمك وأختك يعني أختك وزوجها صهرك يعني فقد صبع أو صبوا أو حقا ما تقولين
1: ماشي
0: وراح هو بالله عليك هل سورة طه هي التي يعني كانت سبب في الهداية
1: لا
0: هي بالضبط ايه
1: وطرق
0: هو لما طرق فتح او لما طرق طرق له فلما طرق له خلاص وضع المفتاح فلما يقرأ كده بدون هوى طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى الله طب ماذا تريد افضل منها دلنا على محمد.
1: صادف هوى نفسه.
2: بس خلاص. بس
1: فكان عمر بن الخطاب.
0: نعم. وحمزة كيف أسلم؟
1: نعم.
0: قال لأبي جهل أتضربه وأنا على دينه؟ وما كان على دينه.
1: وما لم يكن
0: وما كان على دينه بعد.
1: لكنها كلمة هكذا.
0: كان من وبعدين راجع نفسه.
1: لما لا أكون على دينه؟
0: لما لا أكون على دينه؟ سبحان الله. وخالد بن الوليد ماشي متلصص خارج من مكة. وجد عمرو بن العاص إلى أين؟ قال يا خالد. لقد حاربنا محمدا وخالد وما أمرنا إلا بخير وما نهانا. قال وكذلك أنا والله يا عمرو. إذن أول ما ظهروا على حدود المدينة ألقت إليكم مكة بفلذات أحبابها.
1: صحيح.
0: وقد كانوا نعم الفلذات يعني.
1: نعم. سؤالي عني لي أو بالأحرى سؤالان. الأول منهما هو لماذا لم يقل سيدنا نوح لابنه اتبع طريق الهداية اتبع طريق الرشاد نحن على الصلاح وأنتم على صلاح نحن على خير وأنتم على شر واكتفى بقوله يا بني اركب معنا. السؤال الثاني أين امرأة نوح من هذه القصة؟ لما لم يناديها سيدنا نوح كما نادى ابنه؟ والقرآن صور أنها خانت يعني حتى لم تؤمن به بتفسير كلمة الخيانة. لما لم يناديها وفيها من الخير أو هي أم أولاد وكان بينهما عشرة؟
0: أولا قضية الهداية أفضل والإيمان أفضل والكفر ضلال وهذا أمر قد استنفذ مع والد نوح منذ سنين طويلة وجاءت لحظة النداء الأخيرة إما أن تركب وإما أن تهلك فلا وقت عندي للشرح أنا شرحت المسألة كلها ولكن يبدو أن عشان حتى ضميمة إلى إجابة السؤال الثاني معه أن ابن نوح اقترب من أبيه وهو يركب الفلك وأن زوجة نوح ما اقتربت نهائية إذا كان النداء لمن أمامه يعني من الذي أمامه ولده ولد ابنه فلما اقترب يقول يا ابني يركب لا وقت هنا للشرح شرح ما الهداية ما الضلالة الموضوع ده استنفت قتل بحثا ووضح شرحا وصلته رسالة وهو الولد ما زال متأبيا ما زال رافضا لكن يبدو أنه كان قريبا من أبيه لحظة جريان السفينة وبداية يعني أنها تسير فوق
1: الماء وكان يصنعها في مكان ما
0: تمام
1: يعني هي ظلت واقفة في مكانها
0: ما تنتهي من صنعها وبعدين الطوفان راح طلع رفعها بس كده هي مش ما فيش شاطئ بحر ولا غيره كانوا بيسخروا منه ليه
1: ان تسخروا منا
0: انت بلشن سفينة
1: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه
0: سخروا منه ايضا ملأ
1: لا مش مشكلة الملأ دي
0: برضو ملأ
1: مشكلة عجيبة
0: ملأ لأن هم في إيدهم القرار وإيدهم الإعلام وإيدهم سبحان الله فهم الأثرياء بتوع عيلة
1: درس جميل ضميمة إلى ما تفضلتم به فضلاتكم رد سيدنا نوح على هذا الملأ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر حتى لم يدخل معهم في مشاحنات ولا تكسير محلات
0: لا لا لا هذا ليس دايما
1: ولا قتل ضباط ولا رتب ولا شيء
0: ده كلام تهريب نحن نؤمن الناس على يعني على أعراضهم مسلمهم وغير مسلم
1: لما لم يتبع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
0: لا لا لا
1: ونوح كان قويا كما فهمت من
0: فضلاته بيده هذا للحاكم الله انا كنا لو غير بيدي اننا نعمل مصيبه في المصايف في الشارع الله مش في جهات مسؤوله بضبط الامن في الطرقات
1: درس جميل
0: لسيدنا ونحن نتعدى ليه على على على على على وظائف الاخرين انا ما ينفعش لا نتعدى على وظائف كل واحد له وظيفه وهذه مهمة الحاكم يؤمن الدولة ولذلك بل ليه طاعة ولي الأمر واجبة أطيع ولو أمر عليكم عبد ذو زبيبة
1: حبشي
0: عبد حبشي بلا قيمة يعني عبد حبشي عند العرب لما العرب يسمع عبد حبشي يعني يعني إنسان مدام أمر سبحان الله يقول العلماء حاكم ظلوم خير من فتنة قد تدوم وكلاهما شر وفي الشر خيار
1: الله أكبر ارتكاب أخف الضررين يعني.
0: فما بل لم يكون حاكم عادل قريب من أهله قريب من شعبه قريب من سبحان الله العظيم وتأمن الدول عندما يقترب حكامها من شعوبها تأمن
1: نعم.
0: يعني حقيقة نحن في رمضان وشهر الصدق واجبة أن شعب دولة زي هذه الدولة الكريمة الإمارات العربية المتحدة هذه الدولة تريد أن فيها كل الجنسيات طبعا ماربو اكثر من 150 جنسية
1: صحيح
0: تمام والكل امن عارف السبب غير فطرة الناس الى اخره وانا سبحان الله ان الجالسين على الكراسي قريبين من الناس مواطنهم ووافدهم
1: قرب الحكام من المحكومين
0: وبيوتهم وابوابهم مفتوحة للناس ابوابهم مفتحة للناس لم يتعالوا على الناس. حقيقة الأمر دي تؤمن المجتمعات، تؤمن المجتمعات. ويجب أن يكون القائم في دولة ما بعد ولائه لله ولدينه أن يكون ولاؤه لوطنه ولمن يحكم، أمر طبيعي أخي. سبحان الله. أما كل نثور نعرات نعرات لأخي، عايزين نؤمن المجتمعات.
1: نعم.
0: لا بد أن تأمن المجتمع. فقضية
1: وهذا درس لطيف من سيدنا نوح حينما رد على قومه بهدوء ولين ولطف. إن تسخروا منا إن نسخر منكم كما تسخروا.
0: بس بس بس بس بس بس
1: بس بس لا تكون عصابي ولا تخرج المجتمع.
0: الكلام ده الكلام ده غير وارد.
1: نحن على حق وهم على باطل، نستبيح دمهم.
0: ليس هذا في دين الله، ليس هذا في دين ولا من دين الله
1: أبدا.
0: لا لا لا.
1: طب بالمناسبة ولا جاء مع أي نبي؟
0: ولا مع اي نبي.
1: سبحان الله.
0: ولا مع اي نبي ولا مع اي نبي.
1: يعني يجب نرد سيدنا نوح انت تسخروا بهدوء.
0: انت تسخر منه؟ لا بالعكس، هو قضيه النمرود.
1: لكن على شدته ألف سنه الا 50 عاما. طيب. كان المفروض يكون رده قاسيا وقويا.
0: لا هو رجل جاهل الاقناع، هو من جاي ان انت الا ان انا الا نذير، اني لكم نذير مبين، وانا جاي اضربكم ولا انا مالي، انا بوصلكم رساله وانذركم، خلي بالك هتؤمن تدخل الجنه، مش هتؤمن انت حر. يعني هيعملهم ايه؟
1: صحيح.
0: هيذبحهم.
1: طب ابنه وزوجه؟
0: ابنه هو اجبر، هل اجبر ابنه بالضرب ان يدخل في الدين؟
1: لا.
0: يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سبحان الله.
1: طب زوجه لما لم ينادي
0: زوجه؟ لم تاتي مطلقا، خلاص ابتعدت يبدو، تركته.
1: خانته تماما، يعني ابتعدت عنه تماما.
0: الخيانة هنا هو ايه؟
1: عدم اتباع
0: افشاء اسراري وعدم اتباع، هذه الخيانة.
1: افشاء اسراري. اذا كانت جاسوسة بس.
0: ان من اكبر الخيانات عند الله ان يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، ومن اكبر الخيانات ان يحدث الرجل زوجه ان تحدث المرأة زوجها حديثا فيحدث به جلسها. مصيبة الناس كلها على الهوى.
1: يعني كانت عينا لقومه عليه.
0: كان للمصيبة، وهذه مصيبة.
1: كان يعلم سيدنا نوح هذا؟
0: ما هو الله سبحانه وتعالى يبدو هذا.
1: طب لما لم يتخذ سيدنا نوح عينا على قومه أيضا حتى يعلم أسرارهم؟
0: لا لا، هو يعني سيدنا نوح عليه السلام ده نبي رسول. مسألة العيون دي يبثها ولي الأمر على الأعداء، على الجواسيس، على الناس اللي يضروا بالدولة وأمنها. ده
1: وارد
0: هذا طبعا. من الرجل يؤمن مش في ابواب على زمان المدن عليها ابواب وكذا، طبعا
1: حصون
0: وحصون وعيون وعيون صحيح. وحتى في المعارك يرسل عيون، والرسول صلى الله عليه وسلم يرسل عينا على قرى ويجي، وبعدين يمسكوا الولدين اللي عند بدر ويقول لهم انتوا بتذبحوا كام في اليوم، ما يرضوا
1: حتى يعلم عدد الاعداء.
0: فعلى هم كانوا باعتين عليه عيون وجواسيس. نفس القضيه، فمن حق ولي الامر ان ان ان ان يبث هذه العيون لتامين دولته. الدولة فيها سيدنا يعقوب يقال انه خاف على اولاده دي.
1: يا بني لا تدخلوا من باب واحد،
0: تدخلوا من ابواب متفرقة. لان يبدو مصر كان في هذا الوقت العداء كثيرين، فهم متوجسين خيفة ممن يدخل الى بلدته. تجدوا 11 شابا جميلا داخلين مرة واحدة، الله، يعني في هريبة.
1: صحيح.
0: في هريبة
1: تثير الشك.
0: فهذا من حق ولي الامر. امر طبيعي.
1: لكن في الملأ ليس من حقه. لا هم على ضلال.
0: المال اصلا ده منحرفين اساسا. المال دول منحرفين.
1: العجيب في الموضوع يعني بالفعل سيدنا نوح ينطبق عليه لا كرامة لنبي في قومه.
0: كل الانبياء هكذا.
1: الله
0: اكبر.
1: ولكن سيدنا نوح لما غادر ما غادر الى قوم اخرين مثلا، انا ساتي الى هذه.
0: لا
1: لكن
0: لا
1: ما توجه الى بلدة معينة.
0: لا
1: الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة الى المدينة.
0: ده محدد. خلاص.
1: الى اين ذهب سيدنا نوح؟
0: استوت على الجودي.
1: أين الجودي؟
0: يقال في العراق أو في تركيا أو في مكان يعني مكمة. فلا وبعدين إيه يا نوح؟ خلي بالك من المنح داخل المحن بقى. اهبط بسلام عليك.
1: اهبط بسلام منا وبركاته
0: عليك وعلى
1: أمم ممن معك. وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.
0: تعال للأمم ممن معك. أمم إيه اللي معاك؟ أنا عايز أركز على دي.
1: لا بسلام منا اولا. اهبط آه اهبط من اي؟ من السفينه.
0: من السفينه. ما الاول في الابرياء قال له ايه؟
1: اركبوا
0: فيها. بسم الله مجريها
1: ومرساها.
0: تمام. مش بيقول على انت بتقول على اسم زمان. تمام. ولا مصدر ميمي كلاهما.
1: نعم
0: كلاهما تمشي.
1: اسم زمان.
0: اسم زمان
1: تمام.
0: طيب بسم الله مجريها ومرساها، يعني بسم الله نركب وبسم الله تجري، لان بغير بسم الله لا تصلح.
1: الله
0: اكبر. وده درس العقيده.
1: نعم.
0: وده الاولاد ثاني سميت وانت بتيجي تلبس قول بسم الله، لما تعطي الصدقه قول بسم الله، لما تتحرك بسم الله، فاقرا اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا باسم ربك، تحرك باسم ربك، وكل ونم وكل كله باسم ربك. نعم. بعيدا عن اسم الله
1: تسالنا عن مرساها.
0: نعم
1: مصدر مين؟
0: نعم مصدر مين؟ صح مرساها. نعم. مرساها.
1: يركب باسم الله ويرسب ويرسو باسم الله.
0: تفكرت في ناحيه النحو؟ طب ماشي. اولادنا ما
1: يقراوا من فضيلتكم مولانا.
0: فبسم الله عندما تجري، وبسم الله عندما ترسو، تمام.
1: نعم.
0: وبعدين بسلام منا، لان بهذا الطوفان كيف تصل بغير سلام من الله؟
1: قيل قبلها وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء
0: اقلعي وغيض الماء
1: وقضي الامر
0: واستوت على الجودي.
1: قضي الامر اللي هو هلاك
0: غرق هؤلاء،
1: هذا هو الامر
0: ونجاه الايه المؤمنين، هذا هو الامر الاخر.
1: كانوا كم؟
0: يقال 80 واحد
1: فقط. بس هذه البشريه؟
0: كل البشريه.
1: نوح كان عنده، كان لبث فيهم عند هذا الحد 1000 سنة إلى 50 عام.
0: ده كرسالة.
1: كرسالة.
0: وهو يقال أن نوح لو عنده 50 سنة يقال هذا.
1: 1000 سنة.
0: ألف سنة. ألف سنة.
1: طيب. اهبط بسلام منا من الله.
0: سبحانه وتعالى.
1: وبركات عليك.
0: بركات في إيه؟
1: أيوة.
0: أن ربنا يضع البركة. ما تزعل أن دول آلاف مؤلفة ما أمنت، الثمانين دول فيهم البركات كلها. ليه؟ لأن كل واحد منهم أمة بأسرها. وعلى أمم
1: من معك.
0: وفين الأمم اللي معك؟
1: 80
0: كل واحد
1: 80 فرد.
0: كل واحد أمة. الصالح أمة.
1: الله أكبر.
0: الصالح أمة. جزاك الله سبحان لما واحد صالح يقول ألا ليس الرزية فقد دار ولا شاة تموت ولا بعيره، ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير.
1: كثير.
0: واحد كده صالح سبحان أحمد بن حنبل يوم ما مات خرج 2 مليون
1: مشيع
0: لنا، حتى أسلم يومها 100,000 من النصارى واليهود من هول المشيعين للجنازة، وصلى الناس صلاة الجنازة مكانه. بغداد كلها خرجت، فبغداد كله مكانه ما في حركة، ما في حركة سبحان الله العظيم.
1: نعم.
0: فبهذا المنطق يوم ما مات أسلمت آلاف مؤلفة، فيهم خير، الخير في هذه الأمة،
1: وأمم سنمتعهم.
0: أيوة.
1: ثم يمسهم منا عذاب.
0: نمتعهم الأول نعطيهم الرحمات زي سبأ وغيرها وإلى آخره، لكن يكفروا بنعم الله خلاص يضطر لازم يحدث عليهم العذاب. هل منهج تطبقه أم لا تطبقه؟ هذه المنحة أن الله سبحانه وتعالى وأمم ممن معك. أنا عايز أركز على أمم ممن معك.
1: 80 فرد هذا
0: بأمم أمم
1: لأنهم صالحون،
0: لأن الواحد منهم يسوي كثير. فضل الله سبحانه وتعالى.
1: يعني في نهاية هذه الحلقة ختمت هذه الآيات بقوله تبارك وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. هذا أريد، ما أريد أن أقف عليه.
0: إن العاقبة للمتقين.
1: عليه الصلاة والسلام. الخطاب موجه لي
0: للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: هذا القصص يا رسول الله يا محمد، هذا القصص أنت لا كنت لا تعرف ولا قريش تعرف ولا العرب يعرفه. ده قصص عجيب موجود، وإن كان أصحاب الكتب يعرفونها.
1: نعم.
0: لكن أنت يا محمد أول مرة قص عرف هذا القصة، وأنتم يا أصحاب محمد، وأنتم يا من تعادون محمدا نفس القضية. فيقول له يا محمد انظر ماذا صنع هؤلاء بنوح، فاصبر.
1: هذا هو الدرس.
0: هذا اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا هو الدرس. فاصبر. إن العاقبة للمتقين. ليه؟ لأن سيدنا موسى عليه إن الأرض يورثها إن الأرض لله. يورثها ما يشاء من عباد. خلاص. في قضية قارون تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة
1: للمتقين.
0: نفس القضية. فاصبر إن العاقبة
1: للمتقين.
0: الذي اتقى الله هو ذا العاقبة له. واحد يقول الله بس عمرنا شفنا متقين انتصروا في الدنيا.
1: بالضبط.
0: جهادهم يعطيهم هذا الرضا وهذه حلاوة الإيمان اللي يستشعروها رغم العناء اللي هم فيه. يعني أبو طالب لما يقول طب يا ابن أخي تعالى بس إن كنت يعني أقاربك لك إن كنت عايز تكون أغنانا عايز نملكك علينا عندك مرض نجيب لك أطباء فراغ خلاص يا عم والله
1: لو
0: وضع الشمس في يمين والنار في ليه
1: والقمر
0: في يسار على أن أترك هذا الدين ما تركت خلاص. أبو طالب هذا الكافر الذي لم يسلم سبحان الله لما وجد إصرار ابن أخيه وهو المستضعف
1: أيده
0: وبعدين إيه والله لا يصل أحدهم إليك ما دمت حيا
1: صحيح
0: افعل ما شئت يا ابن أخي. فأنا عايز أقول إيه هذا الذي تظن انه منفرد هو ابو بكر وخديجه وعلي خمسه سته ساعات الا وقت ما اكبروا عشره والله لو جابوا الشمس كده والقمر كده عشان ايه القوه دي؟ ايه القوه دي؟ هذه العاقبه للمتقين رغم انه ضعيف رغم انه واحد لكن عاقبه المتقين هذا الرضا بالانتصار انتصار على النفس وانتصار على الهوى وانتصار على الشيطان وشياطين الانس
1: هذه القصه تساق الى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حتى ياخذ منها درس الصبر
0: ليصبر
1: ما يمكن ان نتعلمه نحن كمشاهدين ومستمعين لفضلاتكم من هذه القصه الطيبه
0: اولا لا نيأس من هدايه الناس
1: نعم
0: ولا نقلق من هدايه الاولاد ولا نقلق من ان يعني نعفو عن الناس وقال علماؤنا يعني لا تصاحب عاقا لوالديه فيصيبك ما يصيبه مجرد المصاحبه لما ابنك تشوفه ماشي مع ولد يعني عقد ابو امه نفس القضيه اللي من ضمن القصص ان المثابره على الخير تفتح لك ابواب السماء ليه لما سيدنا نوح قال رب اني مغلوب فانتصر طب اي مغلوب قد يدعو ربنا سبحانه وتعالى سوف يستجيب لك
1: نعم
0: ولكن يستجيب لك الله يستجيب لنا في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي نريده نحن وبالطريقه التي يريدها هو لا بالطريقه التي نريدها نحن لكن عايزين نمشي الدنيا على على على على حسابنا احنا لا بالعكس بالعكس الله سوف يؤتي نصره للناس المسلمين وللمؤمنين وللصادقين بس الصبر اين الصبر
1: صحيح يعني بهذا التجوال والتطواف في قصة سيدنا نوح وما حدث واستنباط بعض الآفات التي كانت تسيطر على قومه من طبقية وكبر وعقوق وتعلمنا منه أيضا كيفية الحوار مع الآخر
0: أدب الحوار
1: أدب الحوار
0: أدب الحوار حتى مع من يخالفنا حتى مع من يخالفنا
1: وبعدين أرجو أن الإخوة كيفية المناظرة والتناظر كيف يناظرهم ويقرأ الحجة
0: وعرض الحجة وعرض
1: الحقائق
0: بطريقة عرضها وسردها بهذا المنطق يعني سبحان الله العظيم الرجل
1: في هو لم يسفه طبعا
0: لا يعني بقول على كيفية الحوار
1: لا
0: ورا ان الحجاج انتحى مع مجموعه كده خارج رحله صيد فخد نفسه لوحده كده فوجد رجل من بني عيش
1: قبيله يوسف الثقفي
0: فوجد رجل من بني عيش قبيله معروفه قال من اين الرجل؟ قال انا من بني عيش قال كيف الحجاج بينكم؟
1: الحجاج يقول
0: هو الرجل لا يعرف يعني قال هذا الرجل الظالم الظلوم صلت الله عليه وصب عليه صوت عذاب اللهم أرحنا منه حديث على الرجل قال أتعرف من أنا؟ قال لا قال أنا الحجاج قال وأنت يا حجاج ألا تعرف من أنا؟ قال لا قال أنا مجنون بني عشت تأتيني صرعة ثلاث مرات كل شهر وهذه أصعبها أنا عايز أقول بالمنطق والابتسامة دي
1: خرج
0: قضية المخرج من الأزمة أنت من طلعت الحجاج يا عم أنا مجنون أصلا فانظر إلى كيفية الخروج من الأزمة حقيقة احنا عايزين نعلم أولادنا كيف الأدب العربي للأسف لا يصح كلمة عربية الواحد يزعل والله
1: هذه مأساة بارك الله فيكم ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى مع قصة سيدنا هود
0: إن شاء الله بإذن الله كنا من أهل
1: شكرا لفضيلتكم بارك الله في عمرك ونفع بكم ورفع وهدى إن شاء الله
0: بارك الله
2: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني

والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج

إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 80 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الباقي، هو الحي الباقي على الدوام. البقاء أيها الإخوة ضد الفناء، من شأن الخلق الفناء ومن شأن الله البقاء. من شأن الخلق أن كل من عليها فان، ومن شأن الخالق أنه باق على الدوام. إلا أن كلمة بقية تعني طاعة، بقية الله خير لكم، يعني طاعته خير لكم. من أين استنبطنا أن البقية هي الطاعة؟ الله جل جلاله أودع في الإنسان الشهوات، هذه الشهوات حيادية، يمكن أن نستخدمها وفق منهج الله وبخلاف منهج الله. إن مارست الشهوات وفق منهج الله أنت أخذت بقية الله، يعني هذا محرم، هذا محرم، هذا محرم، بقي لك هذا. كسب المال أنواع كثيرة محرم، اغتصاباً، سرقة، تدليساً، كذباً، غشاً، خداعاً، أما تجارة شرعية عن قبول ورضاً وصدق وأمانة، هذه بقية الله خير لكم. هذه المرأة الأجنبية محرم أن تنظر إليها، وهذه وتلك، إلا أن الزوجة والمحارم بقيت لك من النساء لك أن تنظر إليهن. فالبقية هي الطاعة، وسر تسمية البقية الطاعة، أي أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان شهوات يمكن أن نتحرك من خلالها بشكل واسع جدا، إلا أن من هذا التحرك الواسع في تحرك منهجي، تحرك شرعي، تحرك وفق ما أمر الله. إن بقي التحرك من خلال هذه الشهوات وفق ما أمر الله، إذن هي بقية الله، بقية الله خير له. لذلك المؤمن لو عرض عليه مال كثير، إن لم يكن شرعيا يركله بقدمه، يقول الله هو الغني. أحيانا تدعو امرأة ذات منصب وجمال، شابا طائعا لله، يقول معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. بقية الله لهذا الشاب زوجته، بقية الله لهذا الشاب زوجته. قد يعرض عليك أموال طائلة مشبوهة، أما المال الذي تكسبه حلالا هو بقية الله. إذن البقاء ضد الفناء، وبقية الله طاعته وانتظار ثوابه. أحيانا الطاعة مجهدة، الطاعة متعبة، الطاعة فيها كلفة. ما سمي التكليف تكليفا إلا لأنه ذو كلفة، لكن هذه الكلفة تمضي ويبقى الثواب. والمعصية ممتعة، والمتعة تمضي ويبقى العقاب، يعني شيء عابر. متاعب الطاعة عابرة، متاعب لذائذ المعاصي عابرة، ما الذي يبقى إلى أبد الآبدين؟ ثواب الطاعة وجزاء المعصية. فالمؤمن يفكر فيما سيبقى لا فيما سيفنى. لذلك ألا يرب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. شهوة ساعة، أحيانا شهوة ساعة تسبب مرضا جلديا مزمنا إن لم يكن قاتلا، يصيب قلب هذا الإنسان المنحرف من الآلام والحزن والغم والضيق والقلق والخوف ما لا سبيل إلى وصفه. اللذة انتهت في ربع ساعة وبقيت الآلام إلى 20 عاما. لذلك العاقل هو الذي يتحرك وفق منهج الله. في آية دقيقة جدا في هذا المعنى: ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. في معنى مخالف لهذا المعنى، أي أنك إذا اتبعت هواك وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليك. إن اتبعت هواك وفق هدى الله وفق منهج الله لا شيء عليك. واحد طاقت نفسه للنساء فتزوج لا شيء عليه، يمكن أن يلتقي بأهله وأن يصلي قيام الليل وأن يبكي في قيام الليل، ماذا؟ لأنه ما فعل شيئا خلاف منهج الله. يمكن أن تكسب مالا حلالا تشتري به طعاما وشرابا وثيابا لأهلك ولأولادك ولزوجتك، ويمكن أن تستمتع بجمال الطبيعة وأنت تصلي وتقبل لأنك وفق منهج الله. إنك تتبع الهوى وفق ما أمر الله عز وجل. ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المشكلة أن تتبع الهوى من دون منهج الله، أن تتحرك حركة عشوائية، أن تنطلق إلى حيث تريد من دون أن تنظر إلى قواعد الشرع. أما في معنى ثالث للباقيات، البقاء ضد الفناء، هذا في اللغة، وبقية الله طاعته أو انتظار ثوابه. الإنسان يجتهد ويجتهد، يؤدي امتحان، ماذا ينتظر؟ النتائج، ينتظر التكريم، ينتظر احتفال تكريمي له، ينتظر أن يدخل إلى الجامعة، ينتظر أن يصبح ذا مرتبة علمية عالية، ينتظر أن يكون مكرماً في المجتمع، هذا الذي ينتظره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في كلام لطيف جداً ودقيق: أما الأنصار فقد أدوا ما عليهم وبقي الذي لهم. وأنت كمؤمن صدقني، أنت في زمن صعب، في زمن الفتن، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن الشهوات المستعرة، في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر، في زمن أن كل من حولك يدعوك إلى المعصية، في زمن أن استقامة الإنسان على أمر الله مجهدة، أنت إذا فعلت هذا وضبطت نفسك وحملت نفسك على طاعة الله، ماذا بقي لك؟ بقي لك ثواب الطاعة، بقي لك الإقبال على الله، بقي لك التوفيق. والله أيها الإخوة، هناك خيرات لا يعلمها إلا الله تنتظر المؤمن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تحصوا الخيرات التي سوف تأتيكم من طاعتكم لله. أنا أخص الإخوة الشباب، شاب في ريعان شبابه، لا أحد في الأرض يمنعه عن أن يطلق بصره في الحرام، لا أحد في الأرض. أنا أذكر هذه النقطة الدقيقة، أن هناك في منهج الله عز وجل محرمات، وفي قوانين كل مجتمع محرمات. أحياناً تنطبق بنود المحرمات في منهج الله على بنود المحرمات في قوانين البلاد. فالسرقة حرمها الشرع والقوانين تحرمها، والرشوة حرمها الشرع والقوانين تحرمها، وهناك بنود كثيرة جدا تتفق مع الشرع، تتفق فيها القوانين مع الشرع. فمن ترك السرقة قد يكون قد تركها خوفا من الله وحده، وقد يكون ترك السرقة خوفا من العقاب الأليم الذي ينتظر السارق بحسب القوانين. إلا أن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يبقي في الدين بنودا لا تتفق مع القوانين أبدا، منها غض البصر. ليس في الأرض كلها قانون يمنعك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك. فإذا غضضت بصرك عن محارم الله، ما الدافع إلى هذا إذن؟ خوف الله وحده. في حالات أنت في البيت، النافذة مفتوحة، امرأة الجار خرجت إلى الشرفة بثياب متبذلة، ليس في الأرض كلها جهة يمكن أن تحاسبك إذا نظرت إليها، لا هي تعلم ولا أحد يعلم، لكنك إذا قلت معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وغضضت البصر، أنت بهذا تخاف ممن؟ من الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدقوني أيها الإخوة، ولسيما في هذا الزمن الصعب، أن كل غض بصر يرقى بك إلى الله كالصلاة تماما. الباقيات الصالحات، طبعا الأنصار أدوا ما عليهم وبقي الذي لهم، شاب تائب أدى ما عليه من صلاة وصيام وزكاة وطاعة لله وتلاوة وذكر وغض للبصر وصدق في الحديث وعفة في المحارم وتحرير في الدخل وإنفاق شرعي، أدى الذي عليه، ماذا بقي له؟ كل خير. لذلك استقيموا ولن تحصوا. أما الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة التي تبقى وما سواها يفنى. الآن بيتك مهما كان فخما عند الموت تتركه، زوجتك مهما أحسنت اختيارها عند الموت تتركها. الإنسان في أشياء ثلاثة: ماله وأهله وعمله. ماله يبقى في البيت، وأهله يشيعونه إلى شفير القبر، أما الذي يدخل معه عمله. يا قيس، إن لك قرينا تدفن معه وهو حي ويدفن معك وهو ميت وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. المال في البيت والأهل إلى شفير القبر، أما حينما يوضع الإنسان في قبره يدخل معه عمله. قالوا: القبر صندوق العمل، إن كان العمل كريما أكرمك وإن كان العمل لئيما أسلمك، إن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك. الآن الآية الكريمة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أموال تقيم وليمة، لك كلفتني 80,000، فعلا شيء نفيس. تدعو الناس، تفتخر بمالك بأذواقك، تشتري مركبة فخمة جدا تتيه بها على الناس، تسكن بيت فخم تعرضه على كل زائر، مساحته، أبهاءه، صالوناته، الأساس. المال والبنون، أولاد يرتدون أجمل الثياب، متألقون، هذا أقول لك ابني، هذا ابني، هي بنتي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. هل عرف الله المال والبنين من قوله تعالى والباقيات الصالحات؟ في عنا بالقرآن ما يسمى بمفهوم المخالفة. قال لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما قال تبقى أو لا تبقى، قال لك والباقيات الصالحات. أما الذي يبقى إذا هذا يفنى، هذا يفنى، أما الذي يبقى الأعمال الصالحة. أيها الإخوة، بعد أن تعرف الله، وبعد أن تستقيم عقيدتك، وبعد أن تستقر قناعاتك، ليس أمامك إلا العمل الصالح. ويتفاوت الناس عند الله بأعمالهم الصالحة، والدليل قول الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. أنت لك عند الله درجة بقدر عملك الصالح. أبدا. يعني حجمك عند الله بحجم عملك، وكلما كنت صادقا في خدمة الخلق أجرى الله على يديك الأعمال الصالحة. أقول مرة ثانية وثالثة، كلنا ضعفاء، كلنا فقراء، كلنا عاجزون، إلا أن الله سبحانه وتعالى يمنحنا من الأعمال الصالحة بقدر طلبنا وبقدر صدقنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ذكرت البارحة في درس الأحد أنه الدنيا لها سقف، مهما كان حجمك المالي كبيرا لا تستطيع أن تأكل إلا ما تملأ به معدتك، لا تستطيع أن ترتدي إلا ثوبا واحدا، لا تستطيع أن تنام إلا على فراش واحد، لا تستطيع إلا أن تكون في مكان واحد في وقت واحد، في سقف. إلا أن العمل الآخر بلا سقف. يمكن أن يهدي الله بك رجلا، رجلين، ثلاثة، أربعة، خمسة. سيدنا محمد كان رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. سيدنا الصديق كان المؤسس الثاني للدولة الإسلامية، حينما ظهرت حروب الردة وقف الموقف الحازم، فكان بحق المؤسس الثاني. سيدنا عمر كل هذه البلاد مفتوحة في عهده، كل هؤلاء المسلمون في شتى أقطار البلاد في صحيفته. فأنت تكون طموح، بإمكانك أن تصل إلى مراتب عالية. إلهنا إلههم، إلههم إلهنا، المنهج واحد، الكتاب واحد، النبي واحد، ما عليك إلا أن تسير في طريق الإيمان. إذن الباقيات الصالحة، فالبقاء ضد الفناء. بقية الله في اللغة طاعته أو انتظار ثوابه، الحالة الباقية من الخير. أما الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة التي تبقى. في تفسير آخر بس مركب، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته، معنى ذلك فقد عرفته، وإن عرفته أطعته، إن أطعته سعدت بقربه. أما الأولى أسهل، الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أما الباقي بالنسبة إلى الله عز وجل، حقيقة الله، حقيقة الباقي سبحانه من له البقاء، لنا الفناء وله البقاء. يعني في أعظم من سيدنا رسول الله؟ في أعظم منه؟ ماذا فعل الصديق؟ أنا لا أعتقد أن في الأرض إنساني أحبا بعضهما كما أحب الصديق رسول الله، وكما أحب النبي الكريم الصديق، أحبه حبا لا حدود له، إلا أن هذا الحب ما حمله على أن يشرك به. حينما كشف عن وجهه الشريف وقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أرأيت إلى التوحيد؟ أرأيت إلى التوحيد؟ يعني أعلى درجات الحب ما نقلت هذا الصديق إلى الشرك. التوحيد هو الأصل. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالله سبحانه وتعالى له البقاء، والبقاء صفة من صفات ذاته. نحن في عنا صفات الذات وعنا صفات الأفعال، البقاء صفة من صفات ذاته. الباقي أيضا الواجب الوجود بذاته. هلا أنا وأنت وأي واحد منا باقي، ولكن بإمداد الله له. فإذا قطع الله الإمداد حصلت الوفاة، هل أنت وازن بين إنسان حي ينظر ويتحرك، عيناه تتألقان، ينطلق لسانه، يحرك يديه، يمشي، كل آذان، كل شعور، كل إحساس، يفكر، يلقي محاضرة، إذا مات جثة هامدة لا شيء. مسافة كبيرة جدا بين إنسان يتحرك أمامه وبين جثة هامدة، إن لم تدفنها في أقرب وقت ستتفسخ. يعني أحيانا إذا كان في حياة يدفع الإنسان مليون ليرة لإصلاح شريان بقلبه، لك كلفت مليون، أما إذا مات انتهى كل شيء، بعد أيام تتفسخ هذه الأجهزة. فمن شأن الله عز وجل البقاء، من شأن الإنسان الفناء، أما الباقي هو الواجب الوجود، أما نحن ممكن الوجود، واجب الوجود بذاته، أما نحن إذا كنا موجودين لا بذواتنا بل بإمداد الله لنا. أوضح من ذلك، وجودنا متوقف على تناول الطعام والشراب. سمعت بعض المساجين في تركيا أضربوا عن الطعام 8 أسابيع، مات منهم أكثر من 10 أشخاص من دون طعام بتموت. فهل يعد الوجود ذاتيا؟ أبدا. وجودك متعلق بكأس الماء هذه وباللقيمات التي تأكلها والتي يقن صلبك، فمن كان وجوده متعلقا بالطعام والشراب ليس وجودا ذاتيا. طيب، حركتك متعلقة بسيولة دمك، فلو تجلط الدم انتهت حركة، لك خسرة دماغية، احتشاء بالدماغ، جلطة بالدماغ، نقطع الدماغ، صار جثة هامدة. يعني أنت حركتك مرتبطة بسيولة دمك، وجودك مرتبط بالطعام والشراب. بشكل أعمق، وجودك متوقف على إمداد الله لك، وفي أي لحظة يقطع الله عنك الإمداد. يعني إذا كان آلة تعمل على الكهرباء والمفتاح عندك، إذا تفجحت انظروا إلى حركتي، تفت الزرق سؤال. إذا آلة كهربائية، في ألعاب لأطفال، سيارات كهربائية، تلاقي حركة طائشة، صاحب الملعب يضغط ضغطة قليلة على مفتاح الكهرباء يقطع الكهرباء عن هذه السيارات، كل واحدة في مكانها، انتهى الأمر. نعم. الواجب الوجود بذاته، تعريف الباقي الواجب الوجود بذاته. تعريف ثاني، الدائم الوجود الموصوف بالبقاء الأبدي والأزلي، أزلا وأبدا، هو الأول بلا بداية، هو الآخر بلا نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الموجود أزلا والموجود أبدا. نعم. قال بعضهم هو الموجود من أبد الأبد إلى أزل الأزل، ما في نهاية، أما نحن لنا بداية ولنا نهاية. لكن بشارة، المؤمن خلق من نور الله، فإذا حسن عمله في الدنيا وتوفاه الله عز وجل فهو في جنة الخلد إلى أبد الآبدين. في بالإنسان رغبة جامحة أن يعيش طويلا، يعني ما في إنسان، صدقوني ما في إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى أن يعيش 100 عام، 100 عام، 120، ولا يحتمل أنه أجله انتهى. في عنا شيء فطري، نحب وجودنا ونحب سلامة وجودنا ونحب استمرار وجودنا ونحب كمال وجودنا. نعم. فالإنسان إذا آمن واستقام على أمر الله وجاءته منيته وهو مؤمن، الآن حقق استمرار الوجود، هو في جنات الله إلى أبد الآبدين. والمشكلة الخطيرة أن الذي لا يستقيم على أمر الله ويستحق النار. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يعني أصعب شيء يقول لك لا حرب ولا سلم، لا يموت فيها ولا يحيا. الموت مريح، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يحيا حياة مريحة ولا يموت فيستريح، أي مشكلة؟ فهذه المعاني الخطيرة التي جاء بها القرآن كيف نغفل عنها؟ كيف نتحرك في الحياة دون أن نحسب حساباً لهذه الحقائق؟ شيء خطير. إله هو الذي خلق يقول لك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، ما أغنى عني، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا كلام خالق الكون، والله الذي لا إله إلا هو. لو قيل لك تعال إلينا يوم الخميس لا تنام ليلتين، إنسان سيسألك لكنه قوي لا تنام الليل. فكيف إذا قال الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. كيف؟ الإمام الغزالي يقول الباقي هو الموجود الواجب الوجود بذاته، ولكن واجب الوجود إذا أضيف إلى المستقبل فهو الباقي. واجب الوجود إذا أضفنا هذا المعنى إلى المستقبل هو الباقي، وإذا أضيف إلى الماضي سمي قديما. واجب الوجود من زاوية الماضي قديم، من زاوية المستقبل باقي. معنى الله قديم وباقي، هو في الحقيقة واجب الوجود بذاته. وكل شيء يقف بلا إمداد خارجي يستمر. لا، السيارة تحتاج إلى وقود، تقطع عنها الوقود تقف. حركتها ذاتية؟ لا، حركتها متوقفة على إمداد خارجي. الباقي المطلق هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر، يعبر عنه بأنه أبدي. والقديم المطلق هو الذي لا ينتهي تمادي وجوده في الماضي إلى أول، ويعبر عنه بأنه أزلي. وقولنا واجب الوجود أي أبدي أزلي. الإمام الغزالي أيضا، الإمام الرازي أيضا يقول إن الله تعالى واجب الوجود أي غير قابل للعدم. نحن في عنا بالمنطق شيء واجب وجود، ممكن وجود، مستحيل وجود. في مستحيل، في واجب، في ممكن. كل ما سوى الله ممكن. معنى ممكن، ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، ممكن أن يكون وممكن ألا يكون. أما معنى واجب الوجود لا بد من أن يكون، أما مستحيل الوجود يستحيل عقلا أن يكون. فمن المستحيلات أن الله سبحانه وتعالى غير قابل للعدم بوجه من الوجوه. فكل ما كان ذاتي الوجود في الأزل والأبد فدوامه في الأزل هو القدم، ودوامه في الأبد هو البقاء. فالله قديم وباقي، أزلي وأبدي، لأنه واجب الوجود بذاته. هذا المعنى. وقيل الباقي هو الذي لا ابتداء لوجوده ولا نهاية لوجوده. كل شيء له بداية للخلق، أنت لك بداية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان أحيانا يمسك كتاب قديم، طبعة قديمة، هو ولدان سنة الأربعين، لك انتهى طبعه عام 38، معنى حينما انتهوا من طبعه أنت أيها القارئ لم تكن في الأصل موجودا، ما لك وجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وبعد أن يموت الإنسان في كم يوم في تعزيه وفي حديث عن أعماله، أما بعد فترة من الزمن انتهى كأنه ما كان. فأنت بين عدمين، بين عدم يسبق وجودك وبين عدم ينتهي به وجودك. إذن أنت بين عدمين، إذن ثاني المشكلة. يعني الإنسان قطعة أيام، لا، في إنسان بعيش 30 سنة، 40، 50، 60، 60 سنة عاش، 60 سنة بنعرفه كم يوم؟ ضرب 365، وكم ساعة؟ ممكن نقول كم وجبة أكل؟ بنحصر، كم سيران ذهب؟ كم حفلة حضر؟ كم تعزية حضر؟ أنجب 4 أولاد، زوجهم، كله بحصر، كله محدود. لأنه الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. الإنسان إخواننا الكرام زمن، تعريف الدقيق الفلسفي العميق أنه زمن. مشكلة الزمن أنه يتحرك، وتحرك الزمن يستهلك الإنسان. كائن يتحرك نحو هدف ثابت، كل ثانية يقترب من هدفه، معناها أنت زمن، أنت ثانية. الباقي الذي لا ابتداء لوجوده ولا نهاية لوجوده، الباقي هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والحق باق ببقائه والخلق باق ببقائه. يعني أنت موجود لا لأنك ذكي ولا لأنك تعتني بصحتك ولا لأنك تعمل، لأن الأجهزة تعمل، أنت موجود لأن الله يمدك بالوجود، فإذا أوقف إمداده بالوجود كنت لا شيء. كن فيكون، زل فيزول. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الباقي هو الموجود الدائم الذي لا يقبل الفناء، ومنه استمداد البقاء. والذي لا ابتداء لوجوده هو الذي يكون في الأبد على ما هو عليه في الأزل. الإنسان يكبر، يكون صغير يكبر، بدأ في تطور ليس باقيا، هذا في هرم، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كان في إنسان رياضي، يعني مركبة مهما تكون قوية يمسكها فتقف، أما في أرذل العمر صار ضعيف البنية يئن ويشكو، العوام يقولون كل حال يزول. ما دام في تطور ما في بقاء، ما في الآن معنى جديد. الباقي هو الذي يكون في الأبد على ما هو عليه في الأزل. أنت كل يوم تتطور، يضاف إلى معلوماتك معلومات، ينمو جسمك، تزداد الخطوط على رأسك على وجهك، يشيب شعرك، ينحني ظهرك، يضعف بصرك، في تطور. أما ربنا عز وجل باق لأنه كما هو في الأبد هو في الأزل. إلا أن اسم الباقي لم يرد بلفظه في القرآن الكريم، ولكن مادة البقاء وردت منسوبة إلى الله عز وجل في مواطن كثيرة من التنزيل المجيد. كلمة باقي لم ترد، أما مادة البقاء وردت في كتاب الله في مواطن كثيرة. من أبرز هذه المواطن: والله خير وأبقى، آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم.

الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أخواننا الكرام دققوا في هذا المثل، لو خيروك بين مركبة سيارة تركبها ربع ساعة وبين دراجة تتملكها ماذا تختار؟ دراجة لأنه أبقى. لو خيروك دققوا الآن بين مركبتين الأولى تركبها ربع ساعة والثانية تتملكها ماذا تختار؟ المركبة الثانية. لو خيروك بين دراجة تركبها ربع ساعة ومركبة تتملكها تتردد ثانية الأخرى هكذا خير وأبقى خير وأبقى والله خير وأبقى. يعني إذا اخترت ما عند الله خير إلى درجة غير معقولة وأبقى، الدنيا شر وفانية، لذلك كل إنسان يختار الدنيا على الآخرة متهم بعقله. الآية الثانية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من هو العاقل؟ هو الذي يتعلق بالفاني أم بالباقي؟ إن تعلقت بإنسان فهو فان، إن تعلقت بمتاع الدنيا فهو فان، إن تعلقت بالغرائز والشهوات فهي فانية، أما إذا تعلقت بالواحد الديان فهو باقي. وفي سورة طه ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك خير وأبقى، والله خير وأبقى، رزق ربك خير وأبقى. يعني عطاء الله عز وجل للمؤمن خير وأبقى. وفي سورة الشورى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن رجاحة عقله تقوده إلى أن يختار الآخرة، عندئذ ربنا عز وجل يكرمه بالدنيا والآخرة. وفي سورة مريم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. إذن كلمة الباقي لم ترد في القرآن الكريم، إنما وردت مادة البقاء في هذه الآية، والله خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الآن التطبيق العملي لهذا الاسم الجليل، قال حظ العبد منه من ذكر اسم الباقي أنك إذا أكثرت من اسم الباقي كاشفك الله بالحقائق الباقية وأشهدك الآثار الفانية. معنى بالحياة في شيئين، شيء باقي وشيء فاني. كيف؟ في شيء مهما كان الإنجاز عظيما ينتهي عند الموت، في شيء يبدأ عند الموت. العاقل هو الذي يتعلق بالذي يبدأ بعد الموت الباقي ولا يعبأ بالذي ينتهي عند الموت. يعني مثلا ممكن تزين بيتك أعلى تزيين، مهما كنت ذا ذوق رفيع في تزيين البيت، هذا التزيين حينما يموت الإنسان ينتهي مفعوله، انتهى.

0: باقي بعد الموت ويكبر، أحدكم يضع لقمة في فم زوجته يراها يوم القيامة كجبل أحد. يعني أنت هديت إنسان، كل الخير الذي يأتي من هذا الإنسان إلى يوم القيامة في صحيفتك. قد تتفاجأ 800,000 إنسان من ذرية هذا الذي هديته إلى الله كلهم في صحيفتك. فلذلك الإنسان أيها الإخوة لا يليق به أن يكون لغير الله، لا يليق به أن يعمل لغير الله، لا يليق به أن يتوجه لغير الله، لا يليق به أن يكون محسوبا على غير الله. لا محسوب علينا، لا يليق بك أن تكون محسوبا على غير الله، لا يليق بك أن تجير لغير الله، لا يليق بك أن تكون تابعا لغير الله، لأنه هو الباقي وما سواه فان. إذا توجهت إلى الله صادقا أشهدك الله الباقيات والفانيات، فتعلقت بالباقيات وتركت الفانيات، تعلقت بالباقيات وتركت الفانيات. هلا في فقاعة صابون، في ألماسة، الفقاعة حركة سيد، أما الألماسة حقت من ملايين عم تغلى على طول غالية. فكل إنسان يتعلق بالفانيات كمن يتعلق بفقاعة صابون ويدع قطعة الألماس. أيها الإخوة، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. يعني القصد من هذا الدرس أن تتعلق بالباقي وأن لا تهتم بالفاني. أما إذا نظرت إلى عامة الناس تجد العجب العجاب، كلهم متعلقون بالفاني معرضون عن الباقي، شهوات، أجهزة له، فرعات، افتخار، انهماك بالملذات، هذه كلها فانيات. أما الباقيات أداروا لها ظهورهم فدفعوا ثمن جهلهم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم

0: يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله

وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة، نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تظلها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، إن سلامة النية هي سر قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، فالأعمال بالنيات، والله عز وجل هو المطلع على نية العبد، والإنسان المؤمن تستقيم نيته ويعمل وفق منهج الإسلام، لا يظهر خلاف ما يبطن، لأنه يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تخفي الصدور.

أفلا أحدثك به؟ فقال له أبوه: لا يا بني، فإنه من كتم سره كان الخيار له، ومن أفشاه كان الخيار عليه، فلا تكونن مملوكا بعد أن كنت مالكها. فقال الوليد لأبيه: وإن هذا يكون بين الابن وأبيه؟ فأجابه والده قائلا: لا يا بني، ولكني أكره أن تذلل لسانك بأحاديث السر. وعندما أخبر الوليد معاوية بما حدث بينه وبين والده، قال له معاوية: يا وليد، اعتقك والدك من رق الخطأ. إخوة الإيمان، ومن أقوال الصالحين في ذلك المعنى: قلوب العقلاء حصون الأسرار.

إخوة الإيمان، لقد شمل الإسلام الحنيف بظله الوارث أهل الذمة وغيرهم من أهل الكتاب، وجعل لهم من الحقوق ما لنا وعليهم ما علينا. وقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت مدينة القدس في العام 15 من الهجرة كتب كتابا للنصارى أمنهم فيه على أنفسهم وأولادهم ونسائهم، وأن جميع كنائسهم لا تهدم ولا تسكن، وأنه جلس في صحن كنيسة القيامة. فلما حان وقت الصلاة أشار عليه البطريرك أن يصلي في الكنيسة، فامتنع عمر عن الصلاة داخل الكنيسة وخرج وصلى خارجها على الدرجة التي على بابها بمفرده، ثم جلس وقال للبطريرك: لو صليت داخل الكنيسة لأخذها المسلمون من بعدي وقالوا: ها هنا صلى عمر. وكتب كتابا: لا يجتمع المسلمون بها للصلاة ولا يؤذنون عليها. وفي هذا إخوة الإيمان أكبر دليل على سماحة الإسلام.

من أقوال ابن المعتز: المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. إذا علمت فلا تذكر من دونك من الجهال، واذكر من فوقك من العلماء. النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن ينقصها ألا تجد حطبا. كذلك العلم لا يفنيه الاقتباس منه، وفقد الحاملين له سبب عدمه. مات خزنة الأموال وهم أحياء، وعاش خزان العلم وهم أموات. ومثل علم لا ينفع

0: إخوة الإيمان، الصلاة من أحب أعمال أهل الدنيا إلى الله عز وجل. فقد سئل ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله فسكت، فسئل ثانيا فسكت، فسئل ثالثا فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم والترمذي. فمن حافظ على الصلاة المكتوبة إخوة الإيمان عاش آمنا ومات غانما وكان من أهل الجنة.
1: أدعوك عفواً

اللهم توفنا مع الأبرار، ولا تجعلنا في الأشرار، وقنا عذاب النار، والحقنا بالصالحين. إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا لقاء الحلقة القادمة، لكم مني دائما أطيب المنى. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. رضاك يا رب خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها، وليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. أيها الإخوة المؤمنون، ويقول رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: أنا الجواد الذي لا أبخل، وأنا الحليم الذي لا أعجل، وأنا الذي أستر على العصاة وأقبل التائبين وأعفو عن الخاطئين وأرحم النادمين، من ذا الذي أتى إلى بابنا فرددناه، من ذا الذي لجأ إلى جنابنا فطردناه، من ذا الذي تاب إلينا وما قبلناه، من ذا الذي طلب منا وما أعطيناه، أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب، وأنا علام الغيوب. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، كتاب الوجود الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من الآية الخامسة من سورة الرعد.

0: الأحد صدق الله العظيم.
1: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان من عظيم فضل الله على عباده ومن جميل لطفه بهم ومن واسع رحمته عليهم أن فتح لهم باب توبته ونشر عليهم بساط رحمته وبسط عليهم جناح عفوه ودعاهم إلى مائدة الرضا والغفران، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأي فضل بعد فضل الله على عباده وقد أطمعهم في حلمه ورغبهم في عفوه؟ يا من يروم الفوز في دنياه ويحظى بالروض والرضوان في أخراه، قم في الدجى ونادي يا رباه واطلب مع الداعين عفوه ورضاه، فالله فرد واحد في ملكه يعطي الجزيل ولا منتهى لعطاه. فهيا بنا إخوة الإيمان في هذه اللحظات المشرقة بنور الإيمان واليقين، نرفع أكف الضراعة إلى الله، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ إبراهيم الجهري.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وهكذا إخوة الإيمان فقد رفع أذان الفجر بصوت الشيخ إبراهيم الجهري بعد أن قدم لنا ابتهالات وأدعية دينية من هنا من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه وقد قام المصلون هنا لأداء ركعتي سنة الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما عليها إخوة الإيمان لقد فرضت الصلاة لتطهير أبداننا وتزكية نفوسنا وتهذيب وجداننا وتنقية قلوبنا من وساوس الشيطان عدو الإنسان وفي صلاة الجماعة تدريب عملي على النظام والانتظام في سلك الجماعة في المسجد وخارجه ليتعاونوا على البر والخير والله سبحانه وتعالى يقول فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صلاتنا وأن تجعلنا من عبادك المخلصين الذين أطاعوك فقبلت طاعتهم واستغفروك فغفرت لهم وسألوك من فضلك فأعطيتهم إخوتنا إخوة الإيمان وقد فرغ إخوانكم المصلون هنا في مسجد سيدنا الإمام الحسين من أداء ركعتي سنة الفجر وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت.

مغفرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أنجح أولادنا واهد أعداءنا وأصلح ذات بيننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كما مننت علينا بأن وفقتنا لطاعتك، فمن علينا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد من الله علينا بأداء صلاة الفجر والتي نقلناها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وقد أمن في الصلاة الدكتور السعيد محمد علي. إخوة الإيمان، نقل لكم صلاة الفجر من الإذاعة الخارجية علاء مصطفى ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، وهذه تحيات عادل عبد القادر وفوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضن حلالي وعلم بأنك

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

محمد. وسبح

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قبل هذه الآية قال الله: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم أول الأنبياء صلة بالبيت، والبيت بعد أن طمر بعد الطوفان في عهد نوح كان رفع قواعده على يد إبراهيم، فحين تأتى الكلام في إبراهيم لا بد أن تأتي أكبر حادثة في تاريخ إبراهيم، وهي حادثة بناء البيت. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الحجاج بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده القرآن، وبين أهل الكتاب وفي أيديهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، وأراد أن يردنا إلى شيء واحد هو ملة إبراهيم الذي سمانا مسلمين. معنى ذلك أن الله يريد منا أن تسيطر قيم السماء على حركة أهل الأرض، لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأهواء كما قلنا تصادمت الحركات، وما دامت الحركات قد تصادمت يبقى مجهود الحركة الإنسانية ضائع مبدد. ولكن الإنسان الذي يحمل القيم التي تتركز عقائد في قلبه بعد بحوث في فكره له قالب تنفذ به تشريعات الله، فتشريعات الله لولا وجود القالب هذا كيف تطبق وكيف تؤدى وكيف يطاع الله بغير قالب تتأتى به الحركة بكل حواسها وأجراسها. إذن فلا بد للقالب أيضا في التشريع من عملية أخرى، هذه العملية هو أن ينصب القالب حين يتوجه إلى بيت واحد لله. إذن فكان ولا بد أن يوجد للقالب أيضا متجها، هذا المتجه يحكم القالب نفسه، فكأن المسلم المؤمن محكوم قلبا وقالبا. حين نأتي للصلاة لنكون في حضرة الله نتحرى أن يكون قالبنا إلى المكان الذي أمرنا الله أن نتوجه إليه، لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة يعطي رحمته وبركاته وتنزلاته وإشراقاته يريد أن يكون الجسم في وضع أهل لاستقبال هذه التجليات، فكان ولا بد أن يوجد لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطي للتدين وحده، كما أعطى لموكب الرسالات وحده يعطي له وحده في القالب والمتجه. احنا قلنا كل مكان يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يعتبر مسجدا، إذن فقد يسر الله الأمر على أمة سيدنا محمد، وبعد أن كانت الصلاة أو لقاء الله لا تكون إلا في مكان معد لذلك وسع الله على أمة محمد، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، التراب بتاعها طهور كمان، الماء اللي بنطهر به التراب اللي بيوسخ يبقى طهور عندنا، تيسير أكتر من كده إيه؟ لما نفقد الماء اللي بننظف به كده نروح نعفر وشنا بالتراب، تبقى المسألة بقى مش نظافة ومش عملية، لا، المسألة كما أراد الله أن نكون ميسرة. فقلنا إن كل مكان يعبد الله فيه ويسجد له يبقى مسجد، لكن هناك فارق بين كل مكان يعبد الله فيه، تعبده في المصنع، تعبده في الفصل، تعبده في المزرعة، في أي حي، في الشارع، في البستان، في أي حته. قال لك لكن تعبد فيه، أي تسجد لله وتزاول فيه عمل الدنيا، ولكن حين تحيز مكانا ليكون بيتا لله لا تزاول فيه نشاطا آخر من نشاطات الحياة. يبقى ده اسمه مكان محيز، العبادة كلها مقبولة، لكن اللي احنا بنعمله المساجد مكان بنقول لا يزاول فيه إلا لقاء الله. ولذلك أراد رسول الله ألا نستغل حشدنا الديني في أمر يتعلق بدنيانا، فقال اللي يعقد صفقة في المسجد ربنا مش هيبارك فيه، اللي ينشد ضل فيه يعني شيء ضايع له لا رد الله عليه ضلته. بيقول لك سيب المسألة دي بقى، ما بزيادة واخدة منك 23 ساعة، اترك ساعة لله وحده واخلع كل أغراض حياتك الدنيا كما تخلع نعالك على باب المسجد، إنما برضو ساعة أو نص ساعة هناخدها منك في جميع الأوقات، وبعد ذلك برضو تشغلها بالله ساعة ما تدخل المسجد اعتكف. يبقى إذن الفرق بين الأرض كلها اللي مسجد وطهور تقبل فيها العبادة ويقبل فيها العمل في أمور الدنيا، لكن اللي اتخذ مسجد يبقى ما فيش فيه إلا إيه. ولذلك يجب إنك ساعة تدخل علشان تمنع نفسك من فضول اللي يسلم عليك واللي يقعد يتكلم وياك في مسائل كذا، انو الاعتكاف عشان تستفيد بوجودك في المسجد. طيب ساعة نعمل المساجد نتجه ازاي؟ كل واحد بقى يعمل له مسجد يعمل له متجه. قال لا، انت هتتجه الى مكان واحد، هذا المكان الواحد هو بيت الله ولكن باختيار الله، والبيوت الأخرى بيوت لله باختيار خلق الله. فبيوت الله باختيار خلق الله متجهة إيه؟ بيت الله باختيار الله. وحين تنظر هذه النظرة تجد العالم متواجه، لأنه مدام حيلتف على مكان واحد كده يبقى متواجه ولا لا؟ وجوهنا كلها إيه؟ واحد يقول لك إزاي؟ انت بتقول يبقى اتجه في الصلاه للكعبه، وبعدين بيقول ايه؟ وبعدين ولله المشرق والمغرب، ما دام لله المشرق والمغرب يبقى ضروري هنا ايه؟ اينما تولوا ايه؟ كلمه اينما تولوا يعني في اي اتجاه تولوا فثم وجه الله، تبقى ايه ضروري ما دام قال كده؟ نقول له والله ما انت فاهم، ده الكلام بتاعك ده يؤيد اللي احنا بنقوله. ليه؟ ام قال لك ما دام لله المشرق والمغرب، ها برضو ده المعنى العام اللي أول الناس ما عرفوا الكون، عرفوا مشرق شمس ومغرب، وبعدين قلنا شمال وإيه وجنوب، يبقى برضو لله الشمال والجنوب ولا لا؟ لأن ما فيش شمال إلا هو يا مشرق يا إيه يا مغرب. طيب وبرضو لما ترقينا قوي بقى في التقسيمات الجغرافية وقلنا الجهات الفرعية كمان، مش كده؟ قلنا شمال شرقي وشمال غربي وجنوب غربي، يبقى كل المتجهات ولا لا؟ كل المتجهات لله. نقول اهي كون الاتجاه الى الكعبة ده هي الوحدة، هو ده اللي يحقق هذا. ليه؟ لان ولله المثل الاعلى، مش هنمثل، هنفرض من دي الكعبة. يبقى انا لما اتجه اليه يبقى الشرق فين؟ خلفي. وهنا ايه؟ الغرب. طب وانت طب وده الله، يبقى اذا هي شرق وغرب وشمال وجنوب والجهات الفرعية كلها. يبقى لله المشرق والمغرب ما تتأتش إلا بوجود إيه؟ لازم تبقى أنت ما تقولش أنا متجه لا للشرق ولا للغرب ولا للجهة الفرعية، كلنا متجهين لكل الجهات ولا لأ؟ يبقى لله المشرق والمغرب، ولا فيش جهة أولى للأولى بالله من جهة، ما فيش جهة أولى بالله من جهة. يبقى كان ولا بد يكون حاجة زي كده. أنا مش عايز أدخل في متاهة إن الكعبة مركز الأرض واندحت منها الأرض، لأن أصل الشيء إذا كان مكور اي نقطه تعملها هتبقى مركز للجميع، فسيبنا من الكلام ده. الا يكفي ان يرجعها ان الله اختارها؟ السكاله بتاعته اللي سهل. هي كانت كذلك لأنها إيه؟ بيت الله، لأنها اختيار الله انتهى، بدأ اختيار الله انتهت المسألة كلها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الأشياء التي تقف فيها العقول، لأنه مش من شغل العقائد ولا من شغل الدين. يقول لك يجاوب الجواب، جواب الرسالة، جواب نبوة. سيدنا علي يقول إيه؟ سأله رجل فقال يا رسول الله أذلك أول بيت لله؟ قال لا، بل قبله بيوت، ولكن هو أول بيت وضع للناس. يعني الجنس بتاعك انتو ده هو أول بيت لك انتو، إنما كان في أجناس قبل كده برضو كان لله إيه؟ وما آدم في منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادمه. ولذلك دي ما بتستطمش مع الناس اللي عندهم الثقافة الدينية الضحلة. ساعة ما يسمع ده اكتشفوا حفريات كذا مليون سنة وكذا الله، ايوه قول كذا مليون سنة الله. طب وازاي مع ان ادم كم جيل؟ مثلا 5 لادريس و3 مثلا لنوح و11 لابراهيم و30 لمحمد، والمسألة كذا 1000 سنة. قال لك يا اخي هو انا قلت لك ان ادم اول من عمر الارض؟ وقال الدين ذلك، ادم اولكم انتم، انما هو مش اول ايه؟ مش اول مساكن. يقولوا ان شاء الله يقولوا ملايين، ان نشا نذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. المساله دي مش نادره على الله يعني. الله، تبقى انت بتبحث البحث اللي يقول، يقول زي ما تقول الدين. ولذلك شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال لا، بل قبله ايه؟ بيوت. طب واذا كان الجن قد سكنوا الارض قبلنا والجن خلقناه من قبله، يبقى فيه مش قالوا ايه خليفه؟ قالوا اتجعلوا فيها من يصير، يبقى شافوا خلق وشهوه ايه؟ انما ما همش الناس، ما همش ايه؟ يبقى كلام نحن في ان ده اول بيت وضع لمين؟ لهذا الجنس. بعد هذا ما تتكلمش في الكلام الحاجات اللي يقفها العقل بقى، ما تقعدش تعمل لي متاهه. إن أول بيت وضع، لو أن الله أراده أول بيت كان في الأرض كان يقول إن أول بيت وضع، انتهت المسألة. إنما دم قال للناس خصص انتهت المسألة. ليجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، بل قبله إيه؟ بيوت. شوف الجواب بقى اللي بيتسع لكل ما يتأتى به العلم، جواب يتسع لكل إيه؟ ما يتأتى به العلم، ولكن هو أول بيت وضع للناس. مع الأول حين ننظر إلى الآية، إن أول كلمة أول يعني إيه؟ الابتداء. هو كل ابتداء يبقى له انتهاء؟ فيه حاجة يبقى لها أول ولا لها شيء إيه؟ آخر. العدد واحد، اقعد بقى هات اللي بعده يبقى له آخر. هو آخر لك في التقديرات للديشليونية، إنما بعد الديشليون عدد ولا لا؟ ها؟ هتكرر الديشليون التاني مش كده ولا لا؟ وهم كانوا زمان يقفوا عند الألف، وبعدين حاجة يقول لك ألف ألف عشر عشرين مش كده ولا لا؟ قال إذن المسألة العدد قالوا أول لما ملوش. طب والجنة لها أول ولا لهاش إيه؟ ولا لهاش إيه؟ آخر. مفهوم ولا لا؟ طبعا أول بيت وضع للناس، لما تشوف كده كلمة وضع تلاقيها فعل، ووضع لمين؟ للناس. ما دام موضوع للناس يبقى حينما تأتي كلمة ناس يبقى لازم فيه بيت. آدم من الناس ولا مش من الناس؟ ده أبو الناس مش كده؟ يبقى كان له بيت ولا مش له؟ موضوع له بيت ولا لا؟ يبقى إذن لما يقولوا إن البيت انبنى قبل آدم نقول له إيه؟ ولأن آدم من الناس، وربنا بيقول إن أول بيت وضع للناس، فلا هيستحرم آدم من إنه يكون لربنا بيت عنده. إن أول بيت وضع ايه؟ للناس. بعض الناس يظن ان ابراهيم هو اللي بنى البيت. نقول له يا اخي نفهم القرآن ويا بعض، ده المسألة اللي انت بتقولها دي تناقض ان اول بيت وضع للناس، لان قبل ابراهيم كان في ناس ولا مش في ناس؟ طب وايه الحكاية بقى دي اللي الناس من ايام ابراهيم وبعده يبقى لربهم بيت يتجهوا له، والناس اللي قبلهم دول ايه؟ ولاد المنفية ما لهمش بيت رقلين؟ يبقى لازم يكون موجود بيت. ما دام وضع للناس يبقى انتهت المسألة، يبقى ابحث عن بحث آخر. قول له يا أخي النص القرآني إن أول بيت وضع للناس، وما دام وضع كده بالبناء للمجهول يبقى إيه؟ يبقى واضعه غير الناس. الملائكة يا صاحب ربنا قال لهم زاولوا الشغل أنا دي نعمله، لكن قوله هدى للعالمين والملائكة عالم، يبقى البيت برضه هدى للملائكة، يبقى كمان قبل كده قبل كده قبل كده. انت عايز تقعد انت عايز تعمل الكون على قد عقلك؟ لا، خلي عقلك كده في ركاب الكون، اوعى تخلي الكون في ركاب عقلك ابدا. طيب ان اول بيت وضع على الناس، ومساله ابراهيم اللي انت بتقولوها دي مساله كلام السطحيين، لانك انت لما تيجي علشان تفسر الكلام بيقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. يرفع، وما هو الرفع؟ ايجاد البعد الثالث. الرفع ايجاد البعد هو اللي هو الارتفاع اللي هو ايه. طب والطول والعرض بقى؟ يبقى موجود. يبقى اللي كان مطموس القاعده كان مطموس الارتفاع، واذ يرفع ابراهيم الى البعد الثالث، يبقى فيه طول وفيه ايه، والطول والعرض هي اللي بتحدد المكان، البنيه دي بتحدد المكين. طب لو هدمنا البيت، لما انهدم البيت كانوا بيتجهوا للمكان ولا لا؟ كان بيتجهوا للمكان. طيب لما بنصلي في الدور الثالث في الحرم بنتجه لايه؟ طب ما بنتجه للهواء. لو كهنا نفقوا فحطناه 1000 متر تحت الارض هنتجه للجدر بتاع الكعبه تحتنا. اذا جو الكعبه كعبه ولا لا؟ جو. يبقى اذا ابراهيم عملوا ايه؟ في ايجاد المكان ولا في ايجاد المكين؟ في ايجاد المكين. رفع بيرفع. لكن قل له اقرا كمان. طيب ابراهيم عليه السلام خد امراته هاجر وابنها الرضيع مين؟ اسماعيل، وطلع بهم علشان يعطهم في المكان دي. هاجر قالت له ايه؟ اها المكان ده يعني ربنا انزلك هذا المكان ولا انت يعني؟ طب ده مكان ما فيش فيه اولا مقومات الحياه كما نعرف، الهواء والميه والقوت، ما فيش فيها ابدا، حتى الميه مش موجوده. طب هتسيبنا هنا ازاي؟ انت منزلنا هنا برايك كده ولا بتوجيه من ربنا؟ قال لا، بتوجيه من الله. قالت له بس اطمأنينا، اذا لا يضيعنا. ايمان، ايمان عالي. روح انت مطرح ما تروح بقى، والا فقول لي اي قلب لام تترك ابا الطفل يذهب بعيدا عنها ويسيبها وهنا في المكان ده وليس فيه، مش نقول طعام، ميه يشرب؟ ازاي دي؟ ده لازم ايمانها مش بابراهيم، ده ايمانها برب ابراهيم. ايمانها برب ابراهيم لا يضيعنا. طب بقى الحته دي لما نيجي علشان بقى نصف المسائل، قال ايه القران فيها؟ اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الله. اكنه ساعه الاسكان كان فيه بيت ولا ما فيش فيه بيت؟ يبقى فيه بيت. طب ده واذ يرفع ابراهيم القواعد، ربنا ما قالهاش لوحده، قال واسماعيل. يبقى اسماعيل كان كبر قوي حتى انه بيساعده في الايه، لكن ياما كان طفله واسكنه عند مين؟ يبقى اذا البيت موجود قبل ابراهيم، وابراهيم بيرفع الايه، القواعد. خلاص كده على الاول. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه. كلمه بكه وفيه مكه، بعضهم بيقول لك ان الميم والباء بيتعاونوا، وديا بيجدوها حتى في المخنوف اللي عنده خنف ولا زكاب، مش كده ولا لا؟ بتلتقي الحروف القريبه من بعضها دي، الالفاظ تيجي ايه، تيجي مع بعضها. ولا نشوف كده، طب نشوف مكه كده اشتقاقها من ايه وبكه اشتقاقها من ايه. طيب للذي ببكه هي اللي معانا، بك المكان ازدحم، بك المكان ازدحم. يبقى للذي ببكة يعني بمكان ايه؟ يبقى مكان الازدحام هو اللي بيجي فيه كل الناس والوفود تيجي علشان بيت ربها، يبقى ده بالزحم. ولذلك عشان الازدحام ده هو المكان الوحيد الذي يزدحم فيه الناس، ولا أدل من على الازدحام من أن الرجال والنساء يختلطوا ايه؟ مع بعض، ولا تدرى، تبقى عمال بالطوف ولا انت داري انك انت في صدر امرأة، ولا انت داري بالحكاية من الايه؟ يبقى بكة يعني مكان الزحمة، وتبقى بكة هو المكان اللي فيه الطواف والكعبة، ومكة اسم للبلد كلها، ومكة اسم للايه؟ يبقى البلد كلها اسمها ايه؟ مكان البيت اسمه ايه؟ ده الذي ايه؟ ببكة. طب ومكة دي مأخوذة من ايه؟ طب بكة من الايه؟ من الزحام. أم قال لك مكة مأخوذة من مكة الفصيل الضرع، أو امتك الفصيل اللي هو الابن الصغير ده الضرع، امتكه يعني مصه قوي. ما دام مصه قوي يبقى ايه، جعان ولا لا؟ جعان، ويبقى عايز زي ما نقول يمصمص الضرع زي عندنا تمام كده، وزي الواحد ما يمسك حتة عظم يقولك بيمشمشها، مش كده؟ بيمشمشها العظمة اللي في اخرها حاجة لينة كده ويقعد يمشمشها، هي منها تمام. قال لك لانها اصلها بلد ما فيهاش مية، والناس بت ايه؟ بتمصمص. يبقى من مكة. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. برضو البيه والريه والكاف، المادة دي كلها تدور حول شيء اسمه الثبات، البركة. الثبات، الثبات اللي هو ايه؟ الثبات الجامد او الثبات المعطي، والثبات النامي اللي مهما تاخد منه ينمو برضه. ولذلك تقول يا اخي المال ده فيه بركة، مهما باخد منه يبقى ثابت، ما بيضيعش، وعمال بيدي ولا ايه ولا ام قال لك طبعا. حتى كلمة بركة عندنا، بركة اللي هو تجمع الايه، تاخد منها تمصي وتجيلها تاني، تاخد منها وتمصي وتجينا تاني، تاخد منها وتمصي. حتى كلمة تبارك الله، تبارك الله ثبت، لم يزل أزلا ولا يزال هو واحد، ثبوت مطلق. يبقى برضو جاية في المعنى ولا لا؟ تبقى إذن مبارك. طب مبارك ليه؟ قال لك يا أخي أليست تضاعف فيه الحسنة؟ أنت عايز بركة أحسن من كده إيه؟ طب أنت عايز بركة إيه؟ إن ما فيش فيه أي حاجة، ويجبى إليه ثمرات كل شيء وما تنقطعش. كنا زمان قال لما يروحوا هناك ياخدوا حتى الكفن، ياخدوا الإبرة والفتلة وياخدوا الملح. طيب دلوقتي يا أخويا دي إحنا بنروح نجيب كماليات حياتنا من هناك، مش كده ولا إيه؟ الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، هدى للعالمين. ما هو الهدى؟ إحنا قلنا الهدى الدلالة على الموصل للغاية. وما دام اللي بيروح كده يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، يبقى اهتدى للجنه ولا لا؟ عرف طريق الجنه، عرف ايه طريق الايه، طريق الجنه. حينما ننظر الى هذه المساله نجد ان الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن البيت لم يتكلم الا عن ايه واحده فيه، مع ان فيه ايات كثيره. قال لك إيه؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات، أدي جمع، بينات، أدي وصف الجمع. وبعدين قال مقام إبراهيم ما ذكرش إلا هو بس. طب آيات بينات كان يقول لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده ما ذكرش إلا مين؟ مقام إبراهيم بس، مع أن فيه آيات كثيرة ولا لا؟ يبقى مقام إبراهيم دي بدل من آيات إيه؟ بينات. قال لك طب ما تقدرش تاخد إن قال كده فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يعني وأمن من دخله. قال له هي دي بس الآيات اللي فيه؟ ده الآيات فيه إيه كتير. أو أم قال لك حتى مقام إبراهيم فيه الآيات البينات. ومقام إبراهيم لما نيجي نقراها بنقراها مقام إبراهيم ولا لا؟ مش مقام إبراهيم، مقام. مقام يبقى مكان إقامة، إنما مقام يبقى مكان قيام، هذا الفرق. طيب قيام، قيام بيعمل إيه القيام ده؟ كان ليه؟ كان يقوم ليرفع الإيه؟ البيت، قواعده. الله. طب ويقوم على إيه؟ على هو حجر هناك. طيب بيقوم ليه؟ أم قال لك ما هي الآيات البينات جاية من هنا بقى. مقام إبراهيم ده لو نظرت فيه لوجدت فيه كل الآيات الدينية. ليه؟ قال لك لأن الله طلب من إبراهيم عليه السلام إنه يرفع قواعد البيت، وكان يكفيه حين يرفع قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذي يؤديه طول يديه. ويبقى أدى ولا ما أداش؟ لكن إبراهيم تعود مع الله أن يؤدي كل تكليفات الله بعشق وحب وإكمال وتمام، فقال الله وانا ليه ما ارفعوش كمان اكثر مما تطول يداي؟ طب تعمل ايه يا ابراهيم؟ ما عندكش سقالات، ما عند فكره السقاله دي ما مش موجوده، ولا ما عادش الا اسماعيل. قال لك طب ماني اجيب حجر واحطه تحت رجلي وقف. لما يجيب حجر وحطه تحت رجليه ويقف عليه يبقى رفع القواعد قدر ايه؟ قدر الحجر. يبقى اذا هو اراد ان ينفذ امر الله بالرفع في القواعد مش بقدر الاستطاعة البدنية له، بقدر استطاعة البدنية له وبقدر الاحتيال على ان يرفعه فوق ما يطلبه الله. ادي معنى ان الله سبحانه وتعالى يقول عن ابراهيم عليه السلام واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. اتمهن يعني ايه؟ اداها اداء كاملا، ولا ادل على الاداء من ايه؟ من انه يجي علشان ياخد الحجاره وبعد ذلك يجيب حجر علشان يزيد في ارتفاع البيت قيمه قدر هذا الحجر. طب احنا لما نشوف الحجر بنقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، يبقى اسماعيل بيشارك، لكن الحجر ما يسعش الا واحد. لما نشوف الحجر اللي معمول عليه تاجر قد كده يا دوب يسع ايه؟ يسع واحد. طب لما يسع واحد اسماعيل بيعمل ايه؟ كان الحجر اللي شافوه الناس قال لك ده يا دوب شيله الله، فيجيبوه كده وبعد ذلك يقف ابراهيم لوحده، ولذلك مش معلم الا قدم مين؟ يبقى اذا علشان لما يقف ويشيل حجر بيشيله اتنين، لان قطعا قطعا اسماعيل ما بيساعدش في العمليه بنقل الحجر بس، انما مين اللي بيشيله؟ ابراهيم. طب لما يجي يشيل حاجة حمل اتنين وبعد ذلك يقف عشان يرفعه كده يخاف لي الزحلق، يا ترى ربنا ساعة ما هو احتل الحيلة دي قال له أنا حكفيك مؤونتها وجعل قدميه تغوصان في الحجر غوصا يسندها إن هي من والذي لا يتسع ذهنه لأن الله ألان له الحجر، نقول له يبقى يا سيدي هو احتال وقال طب انا خاف للزحله، وجه قاعد ينحت في الحجر حته على قد ادمه وينزل ادمه كده عشان ادمه ليجي كده وليجي كده، لان الحجر اللي بيشيله الاثنين ما يقدرش هو ايه يشيله لوحده. يبقى ايات بينات ولا لا؟ وده اللي يرجح هذا، انك تجد الحجر تعليمه القدم فيه تعليمه مستويه، لان لما تيجي انت تحط رجلك تيجي ايه لها لها بصمه خاصه، انما دي تاع ايه مستوى. نقول له يا سيدي خد دي كده ودي كده اللي يتسع ذهنك له افهم على اما ان الله قدر واعان لانه فكر في ان يرفع القواعد اكثر مما تطول يديه فجاب الحجر، يبقى ربنا لازم يعينه ولا لا؟ والذين اهتدوا زي ما قلنا زادهم ايه؟ زادهم هدى. طب هو اللي عملها برضه بقت ايه؟ بقت له. فيه ايات بينات، والايات هي الامور العجيبه، وبينات يعني امور واضحه ساعه ما تشوفها ما تقدرش تنكر انها ايه؟ مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. ونحن نعلم ان البيت بني في هذا المكان، والمكان ده فيه قبائل، والقبائل بينها تارات ودماء وأشياء، فيجي يروح واضع الوضع اللي بمقتضاه يحقن الدم، يقول من دخله كان إيه؟ ليه؟ لأنه بيت الرب. بيت مين؟ وما يصحش إن واحد يدخل بيت الرب وتهجوه ولو كان قد أجرم جرما يوجب الله عليه الحد. سيدنا عمر رضي الله عنه قال إيه؟ لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب أبوه لم أتعرض له، ولكن يضيق عليه الخناق حتى يخرج، يعني لا يأكلوه ولا يشربوه لحد هو ما إيه؟ ما يخرج. ده هذا إذا كان ومن دخله كان آمنا، أي من أي أمر يمسه في دنياه، إنما من دخله كان آمنا يوم القيامة يبقى الحكم شيء تاني. الله من دخله كان آمنا يبقى الحكم شيء إيه؟ الحكم شيء إيه؟ شيء تاني. الآيات البينات الواضحة فيه أنك تجد فيه اللي أنتم إن شاء الله ربنا يوعد اللي ما راحش ويكرر ويعود اللي راح، ساعة تدخل أنت هنا تتجه إلى مكان في البيت، والمقابل لك في الكرة يتجه إلى المكان المقابل، إلى أن تصير الاتجاهات تمام. إحنا لما بنكون في الكعبة بنوجه وجهنا إلى المبنى، لأن أنا شايف الكعبة، وبنوجه وجهنا إلى المبنى المقطوع بكعبيته بأنه كعبة، ولكن الحطيم اللي انت بتشوف القوس المبني ده اللي محطوم هو من الكعبة أيضا، بس النفق قصرت في عمله عشان يحدد مكان الكعبة، ما ارتفعش هذا الارتفاع وظل هكذا. لكن أتتجه إلى الحطيم أنت؟ بتتجه إلى المقطوع بأنه إيه؟ إلى المقطوع بأنه كعبة. لكن إذا ما غبت عن الكعبة واتجهت، يكفي أن تتجه إلى الجهة، يكفي أن تتجه. ليه؟ قال لك ده أمر طبيعي. إذا كان عندنا مثلا مسجد طوله 100 متر، الصف بيبقى معتدل فيه ولا لا؟ طيب، وهل يوجد في بناء الكعبة بعد يساوي 100 متر؟ ده أقصى بعد فيه 12 وربع، يبقى 12 وربع هم اللي يبقوا عدلين. طب والباقي لازم ينعجل. لكن احنا بنعمل ايه؟ أما قال لك لأننا مش مشاهدين، فيكفي أن نتجه في جهتها. المشاهد لدي لما يجي يتجه، واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، وهنعمل دايرة. إنما اللي مش مشاهد له يكفي أنها تبقى في جهته، ولو طال الصف إلى 1000 متر ما ينعوجش بقى على قد على قد الكعبة. وتجد بقى الآية اللي من الآيات العجيبة، تقوم أنت إذا ما نظرت إلى حجر، حجر تجد الناس تتهافت وتزدحم على أنها تقبله، والحجر يمثل أدنى أجناس الكون، لأن احنا زي ما قلنا في الحلقة الأولى الإنسان ها سيد، وبعد منه الحيوان لأنه إلا عنه في الفكر، وبعد النبات، وبعدين الإيه، وبعدين الجمال. شوف الإنسان السيد ده، ربنا لا يقبل نسكه إلا إذا راح تقبل الحجر ده. شوف نقل أعلى الأجناس مش هقبلها لك، ويقعدوا يزدحموا عليه، واللي ما قبلش الحجر كأن إيه. شوف استطراق الخلق. الإنسان المتكبر ده اللي عامل سيد على المش عارف إيه، نقول له لا والله لازم تبوسه، لازم تسلم عليه، لازم انت مش عارف ايه، اقعد بقى كده. اللي ما بسوشي يقوم يقول لك طب ولو تشاور له، ولو يقول لك لا انا عايز الله، انت بتلح علي انك تبوس ادنى، ده ادنى الاجناس. انما ربنا عظمه ولا لا؟ قال لك ارتد بقى الينا. ادي اول كسر لانف غرور الانسان. اعلى الاجناس يجي فين؟ يجي لادنى الاجناس، وقعد يزعم بقى ويعمل عشان يقبله. وبعد ذلك علشان ما نفتكرش انها حجرية، هيجي حجر ثاني يقول لك اضربه وانبله ارجمه. اذا الحجرية مش ملهاش ملحظ هنا، مش كده. هذا يقدس وذلك يداس، وذلك يقبل وذلك يقنبل. يبقى المسألة ايه؟ ارادة الامر فقط. هو بيقول لك عظم دي هعظمه على عين وراسي، ارجم ده ارجمه على عين وراسي. الذاتية الحجرية ولا لها ايه. ولذلك اللي بيقول لك ده الإسلام استبقى بعض الوثنية في أنه بيعظم حجر، تقول له شمعنا يعني قلت تعظيم الحجر ولا قلتش رجم؟ طب هو عظم حجر واحد ورجم 3 أحجار؟ ده بده يقول لك إيه؟ أن المسألة ليست ذاتية في الشيء، وإنما فقط احترام أمر الآمر. ورفعني من عبادة أصنام وقال لي قبل الحجر، إنما ديك كانت كفر ودي منتهى اليقين. شوف الفرق بقى، نقلني إلى مساوي، ومع ذلك دي منتهى الإيمان واليقين، ودي كمنتهى الإيه؟ دي أليست آيات بينات؟ طيب زمزم اللي في حضن في حضن الكعبة دي، طب هاجر وابناء إسماعيل وحطته وعم تدور له على مية، وراحت تدور شوف ثابت الحكاية دي، وراحت على الصفة وطلعت على المروة، وراحت على الصفة وراحت على المروة وراحت على الصفة، 7 أشواط عشان تعمل إيه؟ عشان تشوف طير ولا تشوف حد ماشي ولا حاجة. الابناء عايز يشرب. لو أنها وجدت على الصفا أو المروة أكانت تجد تصديقا لقولها إذا لا يضيعنا؟ تبقى هي اللي ساعت وهي اللي راحت وهي اللي جات تقول لا اسعي، إنما مش حديك من دي، أنا حديك من تحت رجله. يبقى طلع فيه مصداق لإذن لا يضيعنا ولا لا؟ إنما خلاها ساعة ولا لا؟ وساعة سبع أشواط، على ممكنش امرأة في مثل السن بتاعها دي تقدر على أكتر من كده. إذن دي علمتني أن الأسباب تباشر، ولكن يتعلق القلب بمسبب الأسباب. يتعلق القلب بمسبب تلك آية بينة. تعدل سلوك الناس جميعا ولا ما تعدلوش؟ ساعة ما يشوف كده إن البئر هو هنا هو، وبعد ذلك أدي الصفا وأدي المروة وعمال تسعى وتجري هنا وتجري هنا، ومع ذلك أكدت. أكدت يعني ما النتيجة ما جابتش حاجة. وبعدين راحت لقت المية الواد بيدبر برجله كده، طلعت الايه؟ طلعت المية. يبقى إذن الأسباب تعملها. يبقى إذن دي يعطيني إيمانية التوكل. إيه إيمانية التوكل؟ مش تلحمة التوكل. إيمانية التوكل أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب ايه؟ هذه إيمانية التوكل. إنما تلحمة بقى ما تعملش الأسباب، يقول لك يا متوكل، وبعد ذلك لما يجي له الأكل قدامه ياخد اللقمة قد كده. الله. طب إن كنت متوكل صحيح ما تسيب اللقمة تنط لبقك، سيبها بتمضغها ليه؟ اشمعنى بس متوكل علشان ما تتعبش وتطلعها؟ اشمعنى لما جات لك هنا مديت ايدك وخدتها وحطيتها؟ دي بقى اسمها تلحمه، تلحمه التوكل في الاسباب. يبقى اذا بناخد منها عبره ولا مش عبره؟ وبعد ذلك كل ما حول البيت تجد كل انسان مشغول بنفسه مع ربه ولاهي. يبقى الواحد معاه يعني احب واحد له وله، وله داري بيه. يبقى مشغول مع مين؟ وساعة تدخل وتنظر للكعبة ينفض من عقلك كل فكر في أي شيء، لا تذكر ولا أولادك ولا مالك ولا إلى آخره أبدا. وإذا ما أديت النسك وانتهيت منه، ما الذي يحدث؟ قلبك بقى يحن كده وبتاع. وإلا لو ظل حبك وشوقك وتعلقك ومواجيدك بالحتة دي لضاق المكان بالناس جميعا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: Day of judgment. Imagine this scene. It's very scary. That scene, may Allah subhanahu wa ta'ala all protect us and make it easy for us. Where here I, each one of us individually, that's not all of us. So you cannot help me, I can't help you. Here I am alone in front of Allah. And he said, oh, okay. So you took your beauty more important than me. Call your beauty. You took your son, your daughter, your this person or that person. Put him number one over me. Call him. وَيَوْمَ يَقُلْ نَادُوا شُرَكَائِيَ. Of course, this is for the people who really worship other than Allah. But احنا, we worship Allah alone, but we worship small g's. As one of my teachers, he always used to call it. Small g, not the capital G. The small one. Yani, why do we disobey Allah? Why do I not pray five times a day? Why do I say this or that, dress this or that? Why? Because I don't blame it on Shaitan. Because I like it. I want to be like everybody. Why do I want to be different? And then Shaitan plays on that. Yani, by the way, each one of us have their own Shaitan. And then there is Shayateen al-Ins wal-Jinn, the small Shayateen also. But why some people, their Shaitan is stronger than the others? They all have power. Why one is more stronger than the other? I give the opportunity. It's exactly like when you say to your children, right? Why your friend didn't do that and you did that? Why? Your friend is stronger. That's the same way. Because he's going to whisper the same way in all of us, in all our ears. Same. But some people have the medicine ready. And what is the medicine? Number one is a dhikr. Dhikr of Allah. If you always in dhikr of Allah, I'm not saying dhikr of Allah, you memorize all the adhkar. He's always in your mind. Are you happy with me? Ya Allah, make it easy. Ya Rabbi, I'm going to fail. Ya Allah, make me stronger. This is all dhikr. Then he said, فَيَوْمَ يَقُلُ نَادُوا شُرَكَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ. You said, there is other than me, bring them. فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. They called them, no one will answer. The friend who is going to tell you, don't do that. This is we are living in the West, we are living wherever, and this is 2024. That friend will not answer when I say, come and help me. Or if I was the person, whoever I lured, may Allah protect us all, then I will not be able to come and help you. Right? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Even your children, spouse, parents, nobody, nafsi, nafsi, everyone will be worried about herself. So why not I'm worried about myself here? And I'm thinking of my akhirah. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. And here Allah used the mujrimun. Literally it's the criminals. But the criminals against what? And the other name Allah frequently uses in the Quran is al-zalimun. Those who have committed injustice. Injustice against what? Themselves. When I do not obey Allah, I want you all to entertain this thought. Don't worry about other people. When I do not obey Allah, I'm wronging myself. I'm not wronging anybody. Because I am the loser there. And when I obey Allah subhanahu wa ta'ala, I may be benefiting somebody else, but mainly I'm benefiting myself. Why? Because the beautiful principle of this deen, لا تزر وازرة وزر أخرى. Not a single soul will take the burden of another. And he said it to Fatima. Ya Fatima bint Muhammad, لا أغني عنك من الله شيئا. Fatima, his daughter, he's the prophet. And he said about her, هي بضعة مني. She's part of me. Fatima, he looked at her and says, I cannot whatsoever help you. Ya Fatima, لا أغني عنك من الله شيئا. It doesn't matter your father is Muhammad عليه الصلاة والسلام. It doesn't matter. It's not going to help. His uncle didn't help. So any time, this is why we need some time with ourselves. Just sit down and see, where are we going? Where are we in this life? Where are we in this journey? I don't know how much left, Allah knows. But where am I? And what is my goal? Where do I want to be? I want to be in the best house in dunya? Well, I want to be in palace in akhirah. I want to have this best neighbor? Well, I want the Rasul alayhi salatu wasalam, my neighbor. That I have to work for.
3: You know, from the start, a message was sent from above, a message so clear and so true, a message

0: وأدبر واستكبر.
1: Flying into space. Driven by curiosity,

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة رحمته، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أمامي مجموعة من المختصرات أبثها بين أيديكم، أدلي بها إليكم، عل الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. المختصر الأول بين الخشية والخوف. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ أولا، الخشية هي أعلى منزلة من منازل الخوف، والله سبحانه وتعالى امتدح العلماء الذين اتصفوا بصفة الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أو كما قال الله سبحانه وتعالى: أستغفر الله وأتوب إليه. بين الخشية والخوف، الخشية هي أشد الخوف، لكن هناك فرق بين الخشية والخوف. أن الخشية تكون مع تعظيم، وأن الخشية تكون مع علم، وأن الخشية تكون مع حب، بعكس الخوف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يمكن أن أخاف أحدا لكني لا أعظمه، يمكن أن أخاف أحدا لكني لا أحبه، يمكن أن أخاف أحدا وأنا لا أعلم ما تفاصيل هذا الإنسان. ولذلك بعض الناس منا يخاف الليل، يخاف الجن وهو لم يرهم، يخاف المجهول وهو لم يدري عن المجهول. أما الخشية ما تكون إلا من شيء تعلمه، إلا من شيء تعظمه، إلا من شيء تحبه. ولذلك كان الإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يعظمه عز وجل، لأنه يعلم من صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال فيه ما تجعله يخشى الله عز وجل ويهابه. وكذلك مع محبة في الله سبحانه وتعالى، فيما بيننا نحن البشر يصعب أن تخاف أحدا وتحبه في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى تخشاه وتحبه في نفسي الوقت. وكذلك العلم به والتعظيم له. المختصر الثاني: مشاهد يومية مزعجة. الحقيقة في مشاهد يومية نراها، وخاصة في بلاد المسلمين، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، مزعجة. لماذا أذكر هذه المشاهد؟ أذكرها حتى نتجنبها قدر استطاعتنا. فمن المشاهد المزعجة التي رأيتها وأحيانا ربما في السابق وقعنا فيها فأزعجنا الآخرين، مثلا فتح النافذة وأنت تقود السيارة وقد شربت مثلا كأس الشاي أو شربت علبة العصير، تفتح النافذة ولا تلتفت ولا تبالي بمن خلفك وترميها على الناس. هذا إذا، بل حتى لو لم يكن خلفك أحد اصبر، أو ضع بلاستيك معك في السيارة فضعها حتى إذا ما كنت أمام علبة الزبالة أو القمامة وضعتها فيه. ما الذي يضرك؟ لماذا لا تبالي بهؤلاء الناس؟ لماذا ما يهمك نظافة البلد؟ قل مثل ذلك في من أحيانا، وسامحوني إذا قلتها، يفتح النافذة أو يفتح الباب والناس ينظرون إليه عند الإشارة ويدخل على الأرض. أحيانا أنظر إلى سيارتي، أليس معهم منديل؟ تجد أن المنديل على في السيارة أمام عيني، لكن تعود على عدم المبالاة بنفسيات الناس ويظن أن هذا لا يضر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل حرم علينا أن نؤذي الآخرين، سواء كان الأذى حسيا أو معنويا. هذه السيجارة التي تشربها في مكان عام فيه غيرك والجو ليس ملكا لك، فتشرب هذه السيجارة تؤذي نفسك، هذا أمر يرجع إليك، لكن وتؤذي الآخرين هذا لا يجوز لك. هذا من المشاهد اليومية المزعجة. في الطابور أحيانا 5-6 يشعلون السيجارة، أحيانا في غرفة في إحدى الوزارات أو المؤسسات يشعل السيجارة فيلبس يلوث علينا الجو. فإذا سألته أو طلبت منه أن يؤجل هذه السيجارة قال: أنا حر في نفسي. أنت حر في نفسك، لكن الجو ليس ملكا لك. ويؤلمني كثيرا ويقهرني كثيرا حينما يشرب السيجارة في كابينة السيارة، هذه الحجم المحدود والمساحة المحدودة، ومعه زوجته وأطفاله وأحيانا الطفل الرضيع مع أمه. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذه المسائل. ما الذي يجعلهم يعملون هذه الأعمال، خاصة إذا كانوا من المسلمين؟ أنه يرى أن هناك فاصلا ما بين التشريعات وما بين الحياة اليومية. أنا أصلي في المسجد لكن ليس للصلاة أثر على واقعي في الحياة. ما دخل النظافة والطهارة والنظام واحترام الآخرين في مسألة الصلاة؟ لا، الله ما شرع الصلاة بحيث أنك تدخل في المسجد بأخلاقيات
وتخرج من المسجد بنفس هذه الأخلاقيات. لا، الله شرع الصلاة لتتغير أخلاقياتنا، ليتهذب سلوكنا، لتتغير نفسياتنا، لتزدان أخلاقنا وتعاملنا وحديثنا وعباراتنا. ما شرع الله الصلاة لمجرد الصلاة وانتهت القضية. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء والمنكر ليس مجرد الزنا وشرب الخمر، لا، من الفحشاء ومن المنكر أن تخطئ على الآخرين، أن ترمي بالسيجارة وهي مشعلة وخلفك أناس، أن أن أن أن أحيانا لا تكترث بالطابور الموجود أمامك فتدخل وأنت الذي جئت متأخرا تكون في الأول. هذا إيذاء للناس. هذا كما يحرم الإسلام الخمر، كما يحرم الإسلام السرقة، كما يحرم الإسلام التهاون بالصلاة، فهو يحرم مثل هذه المشاهد اليومية التي يجب أن ننتبه لها. أنتقل بعد ذلك إلى مختصر من المختصرات، وهي عبارة عن حكمة جميلة ورائقة كثيرا ما أستشهد بها. تقول هذه الحكمة: ليس من المهم أن تتشابه أصابع اليد الواحدة، المهم أن تتعاون، المهم أن تتكاتف. أصابع اليد الواحدة هذا إبهام، هذا سبابة، هذا وسطى، هذا بنصر، هذا خنصر، هذا أطولها، هذا أطولها في المرتبة الثانية، هذا أصغرها، هذا يأتي في مكان آخر. سبحان الله، جعل الله عز وجل الأصابع بحيث مختلفة، بحيث تقوم اليد بعملها على أتم وجه. ولو جعل الله عز وجل الأصابع كلها مثل هذا الصغير أو الثاني أو مثل الإبهام لما قامت اليد بعملها. إذن هذا التنوع في التخصصات في أولادك أو في مجتمعك أو في أمتك هذا هو سبب النجاح. ولذلك كانت العرب تقول: الناس بخير ما تباينوا. الناس بخير ما اختلفوا في أفكارهم، واختلفوا في تخصصاتهم، واختلفوا في مواهبهم وقدراتهم. لو كان كل الناس يريدون أن يكونوا مهندسين، طيب من يخدم الأمة في مجال الطب؟ من يخدم الأمة في مجال الزراعة؟ من يخدم الأمة في مجال الإمامة؟ من يخدم الأمة في مجال الفتية؟ قل مثل ذلك. لو كان الناس كلهم علماء الشريعة، من يخدم الأمة في المستشفيات؟ من يخدم الأمة في الوزارة؟ من يخدم الأمة في الترجمة؟ من يخدم الأمة في الحاسب الآلي؟ إذن دائما التنوع هو سبب النجاح. لكن يكون عندنا مع هذا التنوع قاسم مشترك، هو خدمة دين الله سبحانه وتعالى، هو خدمة الحق، هو خدمة العدل، هو الإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. إذن لا تلزم أولادك أن يكونوا في نفس التخصص الذي كنت فيه، وقل للمربي لا تلزم تلاميذك أن يكونوا في نفس التخصص الذي كنت فيه. فما أجمل أن تكون اللوحة متعددة الألوان. المهم أن يكون هناك تناسق، أن يكون هناك تكاتف، أن يكون هناك تعاون فيما بين هؤلاء المختلفين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من الحكم، وهذه أقولها للرجال قبل النساء وللشباب قبل الشابات. لماذا أؤكد أني أقولها للشباب قبل الشابات؟ لأن بعض الناس يتصور أن هذه الحكمة إنما المقصود بها البنات، فتقول هذه الحكمة: الشرف مثل العين لا يعبث بها. الشرف، الأخلاق، العرض، هذه لا يعبث بها. إذا أردت أن تعبث، عبث بأصبعك، الأمر سهل. حتى لو أخطأت الأمر سيبقى سهل، لكن أن تعبث بعينك، هذا أنت تعبث بآلة من الآلات التي أعطاك الله عز وجل إياها، لا عوض عنها إن عبثت بها أو أفسدتها. تطور الطب الآن، فيه زراعة للكبد، فيه زراعة للكلى، أظن فيه زراعة للبنكرياس، لكن ما جاء إلى الآن زراعة للعين. إذن العين هذا الجزء اللطيف الرقيق الشفاف تعبث به، إذن أنت تقترب من الخطر المحقق، تقترب من الخطر الذي ما بعده إلا الندامة والحسرة. إذن ابتعد عن العبث بالعين. الشرف مثل العين لا يعبث به، لا يتساهل فيه، لا يغامر فيه، بل أنا أقول الشرف أعظم من العين، الشرف أعظم من العين. فيا أيها الشاب، لا تعبث بشرفي، لا تقول أنا أجرب أن أذهب مع امرأة، أجرب في الدولة الفلانية الغربية أو العربية التي الزنا فيها متاح، أجرب أن أذهب لأتفرج أو لأرى أو لأجرب مرة واحدة أو أشرب كأسا صغيرا من الخمر أو فنجال بقدر فنجال قهوة أو أخذ ولو غرفة يسيرة. لا تجرب، هذا عبث بالدين، هذا عبث بالأخلاق، هذا عبث بالحياة، هذا عبث بالنفس، هذا عبث خطير خطير خطير. قل مثل ذلك أشد
بالنسبة للفتاة. لا تتساهلي في أخلاقك، لا تتساهلي في عرضك، لا تتساهلي في شرفك، حتى لو حلف لك بالله عز وجل أنه يحبك فاخرجي معه، أنه يحبك أريد أن أقبلك، أريد أن أضمك، لا تقبلي. تحبني تقدم إلى أهلي، تحبني تعال إلى بيتنا وادخل من الباب لا من النافذة، تحبني تحافظ علي لا أن تتجرأ علي. إذن الشرف مثل العين لا يعبث بها، لا عوض له. ومن قصر في يوم من الأيام لا نخلق باب التوبة في وجهه، فالتوبة ملك لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. في استراحة قصيرة يقول أحمد شوقي: الناس جار في الحياة لغاية، ومظلل يجري بغير عنان، والخلد في الدنيا وليس بهين، عليا المراتب لم تتح لجباني، المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، الذكر للإنسان عمر ثاني. إبراهيم عليه السلام كان يدعو الله ويقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا ربي اجعل لي لسان صدق، لسان ثناء يدعى لي، يقتدى بي، يستفاد من سيرتي بعدما أخرج من هذه الدنيا. وإذا استفيد من سيرته واتبع إبراهيم عليه السلام وذكر بالثناء الحسن الصادق، إذن هو يكسب الأجر حتى وإن خرج من هذه الدنيا. فما أجمل أن يبقي الإنسان لنفسه بعد حياته ذكرا حسنا وثناء صادقا. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات، وإن شئت فقل قد عاش قوم وما عاشت مكارمهم، ومات قوم وهم في الناس أحياء. كذلك ننتقل إلى مختصر آخر، وهو الحديث ولو باختصار عن أحد الصحابة اسمه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن عبادة كان يقول في دعائه، وهو دعاء غريب لم أرى شبيها ولا قريبا له من الأدعية التي قرأتها عن كثير من السلف رحمهم الله تعالى، كان يرفع يديه ويقول اللهم هب لي مجدا ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني الفقر ولا أصلح له. يقول يا ربي هب لي مجدا، والمجد يحتاج إلى أن تفعل. بعض الناس يريد المجد هكذا تمني، لا، المجد لا بد من فعل. وهناك من صنع لنفسه مجدا موهوما لم يقدم شيئا، لكن يريد من الناس أن يمجدوه، هذا سرعان ما يتساقط، هذا خواء في داخله، هذا كالنخلة المنخورة من الداخل تظنها متماسكة وهي تسقط في أدنى هبة ريح. فهو يقول يا ربي هب لي مجدا ولا مجد إلا بفعال، فوفقني يا ربي للفعال التي أكون فيها من الأماجد، ويا ربي إن من أعظم ما يكسبني المجد هو أن تضع المال في يدي حتى أتصرف فيه فيما تحبه وترضاه. نعم، من كان المال في يده وليس في قلبه واستعان بالله عز وجل وتأمل وفكر، سيجد عشرات المجالات التي يستطيع من خلالها أن يكسب المجد في الدنيا وفي الآخرة، وأن يسعد نفسه وأن يرضي ربه سبحانه وتعالى. فهو يقول اللهم لا يصلح لي الفقر ولا أصلح له. هنا أتذكر أن إحدى القبائل جاءت إلى أحد الشعراء، هذا أحد الشعراء الأقوياء في شعرهم، فقالت هذه القبيلة لهذا الشاعر امدحنا، اثني علينا كما أثنيت على بقية القبائل. فقال لهم الشاعر، هذا ما سأقوله لكم إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. نكمل ما تبقى من الحلقة مع مجموعة من المختصرات على ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. المختصر الأول، سنمر ولو مرورا سريعا على قول الله سبحانه وتعالى، وهي حقيقة من حقائق القرآن وقاعدة من قواعد القرآن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله عز وجل يقسم مجموعة من الأقسام، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، حتى قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيفلح من زكى هذه النفس، الضمير يعود على النفس، لأن الله عز وجل قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. فالله عز وجل يؤكد هذه الحقيقة قد التي تفيد التحقيق، من زكى هذه النفس. التزكية تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى النماء، ينمي هذه النفس بالمعارف، ينمي هذه النفس بالعلم، ينمي هذه النفس بالأخلاق، ينمي هذه النفس بعرضها على معاني أسماء الله سبحانه وتعالى ومعاني صفاته، ينمي هذه النفس بتنمية تعظيم الله فيها، وينمي هذه النفس بمحبة الله سبحانه وتعالى والخشية منه والرجاء فيما عنده وحسن الظن به، ينمي هذه النفس بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التزكية تأتي بمعنى النماء، وتأتي التزكية بمعنى التطهير. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من طهر هذه النفس، طهرها من الشرك، طهرها من الكبائر، طهرها من التعلق والعشق الذي يتعدى فيه الإنسان حدوده فيتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يطهر هذه النفس من الحسد، يطهر هذه النفس من الغل، يطهر هذه النفس من الكره الذي لا مسوغ له. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد خاب، خسر من دس هذه النفس. ما معنى دساها؟ التدسية بمعنى التخفية، التدسية بمعنى التخفية. حتى يقول أهل الحجاز عندنا في المملكة، مثلا الولد يقول لأخيه اندس حتى لا يراك أبوي فيضربك على أو يعاقبك على خطأك، اندس اختفي. وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن المشركين وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. والعياذ بالله، هذا ما كان يفعله المشركون. إذا كان المولود أنثى دسوه في التراب، أخفوه بالتراب، دفنوه بالتراب وهو حي. إذن قد أفلح، قد فاز، قد نجح. قد أفلح من زكاها، من زكى هذه النفس. طيب، من هو الذي يزكي هذه النفس؟ الذي يزكي هذه النفس هو أنت بعملك، مستعينا بالله عز وجل أن يوفقك. لأن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. فالمزكي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يبذل الأسباب. لذلك قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى. إذن أنت تبذل أسباب التزكية، أنت تكثر من ذكر الله عز وجل حتى يتطهر هذا القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقرأ في المعاني العظيمة الجليلة، وتقرأ في الأخلاق السامية العالية السامقة حتى تزكي هذه النفس، تقرأ في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته حتى يمتلئ القلب بمحبة الله عز وجل وتعظيمه وتعظيم شرعه والانقياد لمنهجه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والسير على على على على ما سار عليه صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من دساها. قال بعض أهل العلم ومن معاني التدسية أن يخفي الإنسان نفسه بين صالحين وهو ليس منه. وهنا أفرق بين حالتين، إنسان ليس من الصالحين لكنه يسير مع الصالحين، علّ الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته لهم وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وإنسان لا يدخل مع الصالحين بخبث ليوقع بهم، هو ليس من الصالحين وليس يرجو شفاعة الله سبحانه وتعالى وإعانة الله ورحمة الله أن تشمله إن شملت هؤلاء، إنما يدخل مع الصالحين يتزيى بزيهم يتشبه بصفاتهم وهو يريد الكيد بهم، يسجل لهم، يكتب التقارير عنهم
هذا خبيث، هذا خبيث ينتظر من الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه وأن يفضحه وأن يعذبه في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثين اثنين، الحديث الأول قال لا يدخل الجنة قتات، يعني لا يدخل الجنة نمام، وهذا نمام يفسد ما بين الناس وما بين الحاكم، أو بين الناس وبين الوزير، أو بين الناس وبين المسؤول، يكتب تقارير من عند نفسه ربما جزء منها حقيقة ثم يضيفها، أو أن التقرير كله باطل فيكتب بالباطل تقارير عن هؤلاء، هذا يشمله، وقد خاب من دساها، دخل في أناس يريد الكيد بهم وهو ليس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر من استمع، في البخاري، من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، صب في أذنيه الرصاص المذاب، لأنه يتسمع، يتجسس على هؤلاء الناس، يتجسس على أصحاب المخدرات، يتجسس على من يكيدون بالبلد وبأخلاق البلد وبعقيدة البلد، لا، يتجسس على أهل الصلاح. رأيتهم وهم يجتمعون يقرؤون كتاب الله، رأيتهم وأحدهم يلقي درسا عليهم، رأيتهم أو استمعت إليهم وهم يتدارسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكتب أنهم كانوا يخططون لقلب نظام الحكم. يا ويلك إن كذبت عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى سائلك يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك أنتقل إلى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أتأمل فيها من خلال ما تأمله أهل العلم ولو بقدر يسير. يقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن؟ يعني ليس هناك أحسن ممن دعا إلى الله، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، هذه وظيفة الأنبياء والرسل، يدلون الناس إلى خالقهم، يدلون الناس إلى ربهم، يدلون الناس إلى إلههم، هي أعظم حقيقة في هذا الوجود، تاه عنها أناس كثيرون، بل أكثر البشر تاهوا عن هذه الحقيقة. ولذلك الآن إذا أردتم أن نتحدث عن الصين، وهي أكبر دولة من حيث عدد السكان، ولعلها كذلك من حيث المساحة، يعني 1,500,000,000 نسمة غالبهم على اللادينية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لما بعث موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، ماذا أقول له؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى رب، أنا وظيفتي أن أدلك على الإله الحقيقي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، طيب هل الدعوة مرتبطة بأناس بأعيانهم؟ لا، كل إنسان يستطيع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولو بالشيء اليسير. عندك خير، أدعو الناس إلى هذا الخير الذي عندك، كان كثيرا هذا الخير أم كان قليلا. عندك ملحوظة على الناس، رأيتها في أهلك، في زوجتك، في جيرانك، تلطف من خلال الأسلوب الحسن والموعظة الجميلة في تصحيح هذا الخطأ الموجود عندهم، أو العادة التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو، قولوا معي ولو آية، ما قال 10 آيات ولا 100 آية ولا القرآن كله، عندك آية فهمت معناها، فهمت ما تدل عليه من الأحكام، ادعو إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية، حفظت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، أده إلى هؤلاء الناس، طبقه أولا في نفسك ثم انصح بقية الناس. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أسباب الفلاح قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثنتان في تقويم الإنسان لنفسه، وثنتان في تقويم الإنسان للآخرين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه في تقويم نفسك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه في عملك مع الآخرين، أنت توصيهم وهم يوصونك، أنت تهديهم ما عندك من الخير وتنصحهم بما عندهم من الخطأ وهم يهدونك ما عندهم من الخير وينصحونك بما عندك من الخطأ، بهذه الصورة يتكامل المجتمع الإسلامي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، نعم يعمل العمل الصالح حتى يكون قدوة للناس، لا أنه يدعوهم فقط وهو لا يقوم بعمله، وهو لا يتمثل هذه الآيات والأحاديث التي يقولها، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال إنني من المسلمين، أعلنها صريحة، ما قال وكان من المسلمين، قال الله عز وجل وقال إنني من المسلمين،
الآن يأتي يأتي اليهودي يقول أنا يهودي، ويأتي الليبرالي يقول أنا ليبرالي، ويأتي الملحد يقول أنا ملحد، ثم أنت المسلم تقولها على حياء، أعلنها، أنت على الحق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة. انتهى الوقت معي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: نزهات في رياض الصالحين، باب خشونة العيش.
3: عن عبيد

0: عبد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب علامات حب الله تعالى للعبد.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام 9 بإذن الله تعالى نوفيكم من نشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 27 من يوليو تموز سنة 2026 ميلادي والثاني عشر من صفر لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: أسعار الوقود مرشحة للارتفاع مجددا في أستراليا، ليست قفزة عابرة. كامبرا: دردشة عائلية، المعسكرات والرحلات المدرسية في أستراليا ما بين رغبة الأبناء وقلق الأهل. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يوافق على إدخال قوات دولية لغزة، إليكم أبرز التفاصيل. لبنان: لبنان يقول خروقات واعتداءات الكيان الصهيوني تعوق انتشار الجيش وعودة النازحين بالجنوب. الكيان الصهيوني: من الاعتداء إلى التهجير، كيف يعيد عنف المستوطنين تشكيل واقع الضفة؟ سوريا: من داخل زنازين صيدنايا، غوتيريش يوثق مشاهدته لفظاعة التعذيب والقمع. الضفة الغربية: الإرهاب الصهيوني، هكذا سيطرت ميليشيات بن غفير على مليون دونم بالضفة. رايتس ووتش تتهم، رايتس ووتش تقول عنف المستوطنين في الضفة الغربية يهدد بفظائع جماعية. سوريا: الشرع للجزيرة، نعمل على اتفاق أمني مع الكيان الصهيوني ولن نتدخل عسكريا في لبنان. فلسطين المحتلة نابلس، صور وفيديو، مستوطنون يحرقون مسجدين وعضو بالكنيسة يدعو لتدمير قرية فلسطينية. الاحتلال الصهيوني، قوات الاحتلال تتوغل في القنيطرة وتحذر من إغلاق الطرق بريف درعا. الكيان الصهيوني، جنرال السور الواقي يتهم حكومة نتنياهو بالإرهاب، ماذا يكشف سجل له العسكري؟ الكيان الصهيوني، 763 وحدة جديدة، خطة صهيونية لتوسيع مستوطنة عيلي ثلاث أضعاف. الكويت، الكويت تنفي مزاعم صحيفة أمريكية بشأن مشاركتها في عمليات ضد إيران. إيران، عراقجي يتوعد زيلينسكي بالرد وروسيا تقصف موانئ أوكرانية. فرنسا وإسبانيا، حرائق القرن تزحف نحو المدن في فرنسا وإسبانيا. اليابان، سقط من الطابق الثاني عشر ونجا، لماذا قتلت الصدمة شخصا آخر؟ الصين، 23 مفقودا إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر جنوب الصين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: يرجح أن ترتفع أسعار الوقود مجددا في أستراليا، ما قد يتسبب في أزمة عند محطات الوقود للأستراليين ويزيد الضغوط على السائقين والأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي حين لا يزال سوق العمل الأسترالي نقطة إيجابية في الاقتصاد الوطني بعد إضافة أكثر من 76 ألف وظيفة في يونيو حزيران، إلا أن غيوما داكنة تلوح في الأفق في إشارة إلى أن مؤشرات اقتصادية وقد تدفع الأسعار والفائدة إلى مزيد من الارتفاع. كامبرا: تعد الرحلات والمعسكرات المدرسية جزءا أساسيا من الحياة المدرسية في أستراليا. وبحسب دراسة لجامعة كامبرا، فإن ما يقارب مليوني طالب أسترالي يشاركون في المخيمات المدرسية سنويا، وهو ما يمثل نحو نصف سكان الطلاب في سن الدراسة. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني: وافق المجلس الوزاري السياسي الأمن المصغر الصهيوني الكابينت أمس على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام في قطاع غزة، في حين أشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة الكيان الصهيوني وبالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال. لبنان: اتهم الجيش اللبناني أمس الكيان الصهيوني بعرقلة تنفيذ الاتفاق الإطاري عبر مواصلة عمليات القصف وتجريف وتدمير المنازل في مناطق جنوب البلاد، مشددا على أن هذه الاعتداءات والخروقات تحول دون استكمال انتشاره وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. وقال الجيش في بيان: تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر تدمير ممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية الكيان الصهيوني. بين ألسنة النار التي تلتهم المنازل وحقول الزيتون التي تقتلع ووجوه الفلسطينيين التي تحمل أثار الاعتداءات تتسع دائرة عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث يجد السكان أنفسهم أمام هجمات متكررة لا تستهدف ممتلكاتهم فحسب بل تصل إلى أمنهم ووجودهم في قراهم وأراضيهم. سوريا. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سجن صيدنايا العسكري بأنه يجسد فظاعة القمع الذي شهدته سوريا في عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك خلال زيارته السبت للسجن الواقع شمال العاصمة دمشق. وقال غوتيريش في تصريحات سجلها من داخل إحدى الزنزانات ونشرها في حسابه على إكس: في هذه الزنزانة كان يحتجز نحو 35 سجينا في ظروف مروعة، وكانوا يتلقون طعاما بالكاد يكفي 5 أو 6 أشخاص، وحتى هذا الطعام لم يكن يسمح لهم أحيانا بتناوله. الضفة الغربية. تشهد مدن وقرى الضفة الغربية تصاعدا ميدانيا ونوعيا في حجم العمليات العسكرية الصهيونية وهجمات المستوطنين المسلحة، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من استراتيجية التطهير جيوديموغرافي تستهدف تهجير السكان وإعادة تشكيل جغرافيا المنطقة. وكشف تقرير تحليلي للجزيرة أعدته الزميلة سلام خضر عن تحول ميليشيات الاستيطان إلى ذراع ميدانية رسمية تدار بتنسيق من الجيش الصهيوني وتتلقى التمويل والسلاح المباشر من وزارتي الأمن القومي والمالية. رايتس ووتش تتهم. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الصهيونية بإتاحة بيئة من الانفلات وغياب سيادة القانون والإفلات من العقاب أدت إلى تصاعد خطير في عنف المستوطنين بالضفة الغربية، وحذرت من أن هذا العنف يهدد بارتكاب فظائع جماعية ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقفه. سوريا. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع الكيان الصهيوني بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل. وأضاف الشرع خلال برنامج المقابلة أن بلاده تتجنب الصدام مع الكيان الصهيوني ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها، مشيرا إلى أن نجاح الترتيبات الأمنية الجارية قد يفتح الطريق أمام تسوية أوسع نطاقة. فلسطين المحتلة نابلس. أحرق مستوطنون صهيونيون أمس مسجدين فلسطينيين في مدينتي نابلس وطول كرم شمال الضفة الغربية في وقت دعا فيه عضو بالكنيسة الصهيوني إلى تدمير قرية فلسطينية. في غضون ذلك شن جيش الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات شملت عشرات من الفلسطينيين بينهم نساء، وشدد إجراءاته العسكرية في مناطق متفرقة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني أمس توغلات جديدة وقصفا مدفعيا في مناطق بريف القنيطرة جنوب سوريا بالتزامن مع توجيهها تحذيرات لسكان قرية معرية بريف درعا من الاستمرار في قطع الطرق أمام الدوريات المتوغلة. وأفادت سوريا الآن بأن دورية لجيش الاحتلال الصهيوني توغلت في قريتين معرية والعارضة بريف درعا أمس وفتحت طريقا كان الأهالي قد أغلقوه بالحجارة، كما نصبت الدورية حاجدا عسكريا داخل قرية العارضة. الكيان الصهيوني. أعاد التصريحات وزير الدفاع الصهيوني الأسبق موشي علون بشأن سياسات الحكومة الصهيونية الحالية في الضفة الغربية تسليط الضوء على سجله العسكري والأمني في إدارة هذا الملف خلال توليه رئاسة هيئة الأركان ووزارة الدفاع، وذلك بعدما اتهم وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو بتوفير الغطاء والدعم لمستوطنين متطرفين يعتدون على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم من أراضيهم. الكيان الصهيوني. أعلن وزير المالية الصهيوني بيتسلائيل سموتريتش سبت اعتزام الكيان الصهيوني بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيل جنوب نابلس ضمن خطة يتوقع أن تزيد حجم المستوطنة إلى 3 أضعاف خلال السنوات المقبلة، بما يسمح باستيعاب آلاف المستوطنين الجدد. ونقلت القناة 14 الصهيونية عن سموتريتش قوله إن الخطة تشمل بناء وتطوير الوحدات الجديدة في المستوطنة التابعة لمجلس بنيامين الاستيطاني إلى جانب إقامة مزارع وبلدات استيطانية. الكويت. نفت الكويت السبت ما ورد في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران. جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا عن سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة زين الصباح. وقالت الصباح إن الادعاءات التي وردت في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بشكل مشاركة الكويت في عمليات عسكرية ضد إيران باطلة جملة وتفصيلا. إيران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس حراقجي أمس إن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية لا يمكن أن يمر دون رد في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية شن هجمات ضد موانئ أوكرانية وسفن قالت إنها مرتبطة بشحنات عسكرية. وفي منشور على منصة إكس قال عراقجي إن زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية مما أدى إلى مقتل بحار وصفا ذلك بأنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة نفذ بتحريض من الكيان الصهيوني بهدف جر أوروبا إلى حربها. فرنسا وإسبانيا. فوق هضبة الأكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا كان سياح معبد البارثينون يتسابقون لتفادي أمطار غزيرة انهمرت بشكل مفاجئ في المنطقة بينما يضرب الحر أرجاء أوروبا الغربية وهي صورة عكست تحولا في خارطة التغييرات المناخية وتداعياتها هذا العام بعد أن اعتادت اليونان لسنوات طويلة تسخير طاقاتها في إخماد النيران. اليابان. في واقعة جمعت بين مفارقة النجاة والمأساة لقيت فتاة 23 عاما مصرعها في مدينة ناغويا اليابانية إثر حادث غير مألوف بعد أن سقط الشاب من الطابق 12 لمبنى سكني فوق الفتاة المارة في الشارع مما أدى إلى وفاتها. وبحسب صحيفة ذا ساين البريطانية فإن الحادث وقع عندما هوى شاب 29 عاما من المبنى السكني وسقط على الفتاة التي كانت تقف أسفله مما تسبب في وفاتها متأثرة بالإصابات في حين نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد نجاته من السقوط. الخبر الأخير في هذه النشرة من الصين. تتواصل فرق الإنقاذ البحر الصينية جهودها للبحث عن 23 شخصا مفقودا إثر غرق سفينة شحن فيتنامية في بحر جنوب الصين كانت تقل 62 فردا وفقا لما ذكرته قناة CCTV الصينية الرسمية صباح أمس. وأفادت وكالة أنباء شينكوا الرسمية نقلا عن سلطات مقاطعة هاينان الصينية بأن السفينة المنكوبة تحمل اسم هوي ناغوين 18 وهي مسجلة في فيتنام ويبلغ طولها نحو 70 مترا. ووفقا للأنباء الواردة فقد واجهت السفينة عطلا قرب شعاب يونغشو المرجانية أسفر عن غرقها. وأفادت سلطات بأنه تم إنقاذ 39 شخصا حتى الآن. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا قرأها لحضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا. أسعار الوقود مرشحة للارتفاع مجددا في أستراليا ليست قفزة عابرة. كيمبرا. دردشة عائلية المعسكرات والرحلات المدرسية في أستراليا ما بين رغبة الأبناء وقلق الأهل. ومن العناوين العالمية الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يوافق على إدخال قوات دولية لغزة. إليكم أبرز التفاصيل. لبنان. لبنان يقول خروقات واعتداءات الكيان الصهيوني تعوق انتشار الجيش وعودة النازحين بالجنوب. الكيان الصهيوني. من الاعتداء إلى التهجير كيف يعيد عنف المستوطنين تشكيل واقع الضفة. سوريا. من داخل زنازين صيدنايا غوتريش يوثق مشاهداته لفظاعة التعذيب والقمع. الضفة الغربية. الإرهاب الصهيوني هكذا سيطرت ميليشيات بن غفير على مليون دنم بالضفة. رايتس ووتش تتهم. رايتس ووتش تقول عنف المستوطنين في الضفة الغربية يهدد بفظائع جماعية. سوريا. الشرع للجزيرة. نعمل على اتفاق أمني مع الكيان الصهيوني ولن نتدخل عسكريا في لبنان. فلسطين المحتلة نابلس. صور وفيديو مستوطنون يحرقون مسجدين وعضو بالكنيسة يدعو لتدمير قرية فلسطينية. الاحتلال الصهيوني. قوات الاحتلال تتوغل في الكونيترة وتحذر من أغلاق الطرق بريف درعا. الكيان الصهيوني. جنرال يقول السور الواقي يتهم حكومة نتنياهو بالإرهاب. ماذا يكشف سجله العسكري؟ الكيان الصهيوني 763 وحدة جديدة، خطة صهيونية لتوسيع مستوطنة عيلي 3 أضعاف. الكويت، الكويت تنفي مزاعم صحيفة أمريكية بشأن مشاركتها في عمليات ضد إيران. إيران، عراقجي يتوعد زيلينسكي بالرد وروسيا تقصف موانئ أوكرانية. فرنسا وإسبانيا، حرائق القرن تزحف نحو المدن في فرنسا وإسبانيا. اليابان، سقط من الطابق 12 ونجا، لماذا قتلت الصدمة شخصا آخر؟ الصين، 23 مفقودا إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر جنوب الصين. أما الآن أحبت الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 7 درجات. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12:02، يرفع لأذان العصر تمام 2:53، يرفع لأذان المغرب تمام 5:15، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:35. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن بكاء القلب. يا ترى القلب بيبكي؟ القلب عيط؟ بيقولوا بكاء القلب أصعب ولا بكاء العين؟ أيها أصعب يا ترى؟ بتمر علينا لحظات مرة أليمة بنلجأ فيها للدموع عشان نخفف من الألم والهم اللي بيطبق على صدورنا، لكني أعتقد أن الكثير منا بتجي حالة جمود، فساعتها ما يقدرش أنه يعيط رغم رغبته أنه يعيط، أنه يبكي، وحاجته الملحة للبكاء عاوز يعيط لكن ما يقدرش. في اللحظات دي بيبدأ القلب بالبكاء بصوت مش مسموع ومن غير دموع ما يشعرش به حد. وإيه رأيكم باللي بيقول إن بكاء القلب أصعب وأشد ألم من بكاء العين؟ يا ترى مريتوا باللحظة دي اللي بتعجز فيها عينيك عن البكاء؟ بالنسبة لي أنا بشوف إن بكاء القلوب أشد صعوبة وأشد ألم. تعرفوا ليه؟ لأنه بكاء مكتوم مخنوق بيتأوه القلب من قسوته. ربنا يجعل أيامكم كلها سعادة ونور وأمان، ما تعيطوش إلا من الفرحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم عن البشائر العشر اللي بيحافظ على صلاة الفجر في جماعة. لا أظن أنه حد بيسمع البشائر النبوية دي وبعدين ينام عن صلاة الفجر إلا محروم. البشارة الأولى النور التام يوم القيامة. عن أبي بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. البشارة الثانية ركعتين سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تصور ركعتين سنة الفجر. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.

البشارة التالتة: كترة الحسنات بكترة الخطى للمساجد. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها 10 حسنات، والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. أخرجه أحمد. البشارة الرابعة: شهادة الملائكة. قال جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. سورة الإسراء. والبشارة الخامسة: النجاة من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. يا الله. رواه مسلم. البشارة السادسة: رؤية الله عز وجل. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون، يعني تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني الفجر والعصر. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. البشارة السابعة: أجر قيام الليل. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. يا سلام يا سلام، داش الحسنات اللي احنا بحاجة ليها. البشارة الثامنة: دعاء الملائكة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه أحمد. البشارة التاسعة: أجر حجة وعمرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة الفجر في جماعة، يعني، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يا سلام. يعني الإنسان فينا نحج كل يوم، كل يوم بإنسان بيقدر يحج، بيصلي الفجر بدل قاعد حتى تطلع الشمس، بيصلي ركعتين الضحى، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وأخيرا البشارة العاشرة: في ذمة الله وحفظه. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم
يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والحرمان، واجعلنا من عبادك الصالحين، وأدخلنا في جنات النعيم يا رب العالمين.

انظر للدنيا بعين نحلة، بعين نحلة. أيوة، يمكن بيزعجك البعض لما بيتكلم بنظرة إحباط شديدة وبنظرة سوداوية عن الحياة وما فيها من مصاعب وفقدانها لطعمها الجميل. فكل ما حواليك كوارث، مصائب، مآسي بتمر على شخص تاني، فبتلاقيه بتمتم بكلمات مش مفهومة، وبتقرب منه تلاقيه بيكلم نفسه عن الموت. وصل الحال بيه انه يتمناه، بتبعد عنه وانت تأسف على حاله، بتبص للتاني فبتشوفه يجيد لغة التشاؤم وفيلسوف في الأفكار السوداء، بتوقف مصعوق من اللي حواليك، بتتأمل الوجوه ديت فبتشوف كل العبوس. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرالنا؟ الكل في موجة من الإحباط والتذمر وغيم التشاؤم بتسيطر على الكل، للدرجة دي بقينا ما منشوفش حاجة حلوة، وبقى التشاؤم هو اللي قائدنا في الحياة. ياه، عاوز انك تهرب بعيد عن الناس دول المكبلين بقيود التشاؤم، خوف من انه يصيبك الفيروس ده السريع العدوى. ربنا يكون في عونهم، لانهم ما بيشوفوش الا النصف الفاضي من الكاس. الناس نسيت شعور رائع، شعور بيبعت فيك الحياة من جديد، اللي هو التفاؤل، اللي بيخليك دايما بتبص للأعلى، ما بتنزلش راسك لتحت، دايما لفوق. والمتفائلين قادرين انهم يعيشوا بسعادة وانسجام، فهم على ربهم يتوكلون، وعندهم رؤية متخصصة في كل ما هو ممتع ومفيد وكل ما هو جميل وبديع. هما بيشوفوا النص الملان من الكأس، وعندهم عيون زي عيون النحل بتشوف كل شيء جميل. وذكر في علم النفس ان اكتر الناس اقبال للحياة اكترهم تفاؤل، وفي علم البرمجة العصبية بيقولوا ان الادراك هو الاسقاط، أي رؤيتك للي حولك أو للي حواليك هو جزء أو جزء من تكوينك الداخلي. فكن جميلا ترى الوجود جميل. خلينا ناخد مثال بسيط جدا، نسمع المثال. انت شايف ايه؟ لو شفت الوردة دي وسحرتك بلونها من أول نظرة،
فأنت بتشوف الدنيا بعين النحلة، لكن لو شفت الأشواك دي وجذبتك بحدتها وناسي وجود الوردة، فأنت بتشوف الدنيا بعين ذبابة الدبانة يعني. إذن اتفائل اتفائل ثم اتفائل. التفاؤل، الدنيا حلوه،

التشاؤم بالتلاتة، نقول روح يا تشاؤم انت طالق بالتلاتة، ونرتبط بالتفاؤل مدى الحياة. خلاص هنتفائل، هنسيب التشاؤم. ايوه كده، خليكم متفائلين وتوكلوا على رب العالمين.

رح نتكلم عن الوفاء وعن الزوجة الوفية. في غزوة بدر أسر المسلمون عدد كبير من المشركين، وكان من بينهم أبو العاص ابن الربيع زوج السيدة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الإسلام فرق بين زينب رضي الله عنها وزوجها لأنه مشرك، ولما وقع في الأسر خلعت عقدها اللي أهدته إليها أمها السيدة خديجة رضي الله عنها عند جوازها، وبعتته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتفتدي به أبا العاص

وفاء له. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العقد عرفه وأحس بوفاء بنته لزوجها، فاستشار أصحابه في أن يطلق سراح أبي العاص، واستأذنهم في إعادة العقد إلى زينب رضي الله عنها، فوافق الصحابة. فأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم سراحه. فلما عاد أبو العاص إلى مكة أعلن إسلامه، ثم ذهب إلى المدينة فأعاد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته الوفية زينب رضي الله عنها.

هنتكلم عن الأخ الحقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيكتر في هذا الزمان التحدث بكلمة صديقي أخي، فهل يا ترى الصديق ده الأخ بيحمل معاني الصداقة الحقيقية، أم هي صداقة المصالح والمجاملات وإبراز الذات ونحو ذلك؟ وده سؤال بيطرح نفسه، بل سؤالين: مين هو الصديق الحقيقي؟ وهل يوجد صديق في هذا الزمان؟ وهنا بعض العبارات اللي افتقد الكثير منها في أخ هذا الزمان. خلينا نتعرف على الأخ الحقيقي من خلال هذه العبارات. فالأخ الحقيقي هو الأخ اللي بتكون معاه زي ما بتكون وحدك، يعني هو الإنسان اللي بتعتبره بمثابة النفس أو النفس كمان. الأخ الحقيقي يا أخوانا هو اللي بيقبل